ولا النور والظلمة يخلقان ذلك كما قالت المانوية وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر وقد كذبهم المتنبي الشاعر بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب وإنما اقتصر لبيد رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر وعلى هذا اتفق أهل الحق فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته إلا أن الخير والإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته والكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يجوز قياس الخالق على الخلق كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر فقد قاس الخالق على الخلق وذلك ضلال بعيد لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله فمن سلم لله سلم ومن ترك التسليم له فاعترض لم يسلم فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اقتصر على ذكر الخير ولم يقل الشر فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر كان الجواب في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء والشيء يشمل الخير والشر قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر لأنه هو الذي آتى أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون والملوك المؤمنين كذي القرنين فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالحسنة معناها النعمة والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله أي ما أصابك من نعمة فمن الله أي من فضل الله عليك وما أصابك من سيئة أي مصيبة وبلية فمن نفسك أي جزاء عملك وأعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا هذا معنى السيئة وأما ما أصابك من سيئة فمن نفسك فمعناه من جزاء عملك تأتيك المصائب والبلايا ليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر العبد لا يخلق شيئا لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر والله خالقهما في العبد فإن عملنا خيرا فالله تعالى هو خلق هذا العمل فينا

وإن عملنا شرا فهو خلقه فينا. قال: من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير، أي من شاء الله في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح، على الصراط المستقيم، هاديا مهتديا، فلا بد أن يهتدي، أي من شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا، أي على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقواه اهتدى، أي صار مهتديا تقيا ناعم البال، أي مطمئن البال للإيمان بالله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء أضل، أي أن الله تبارك وتعالى من شاء في الأزل أن يكون ضالا أضله الله تبارك وتعالى، أي خلق فيه الضلال، أي خلق فيه الضلال والكفر أو المعاصي. هذه من أصول عقائد أهل التنزيه، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، هم على هذا الاعتقاد أن من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون مهتديا لا بد أن يهتدي باختياره. الله تبارك وتعالى يلهمه الإيمان والتقى. من شاء الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون على سبيل الهدى اهتدى باختياره لا مجبورا. وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك، أي أن يكون ضالا كافرا، أضله الله تبارك وتعالى، أي جعله كافرا، فيختار هذا العبد الكفر. فكل الفريقين، كل من الطائفتين، الطائفة الذين شاء الله لهم في الأزل الإيمان أن يكونوا مهتدين يختارون الهدى، أي الإسلام والتقوى، ومن شاء الله لهم في الأزل أن يكونوا كافرين باختيارهم أضلهم الله تبارك وتعالى، أي خلق فيهم الضلال. فالإيمان بخلق الله تعالى في العبد، والكفر بخلق الله تعالى في العبد، وكلا الطائفتين يكون له اختيار. هذا يختار الإيمان لأن الله شاء له في الأزل أن يكون مؤمنا مهتديا باختياره، وهذا يختار الكفر لأن الله تعالى شاء في الأزل أن يكون كافرا ضالا. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاحفظوا هذه الأبيات، فإنها من جواهر العلم في أصول العقيدة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم ثبتنا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخاتمة الحسنى، ويسر لنا الخير كله، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. وسبحان الله وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. معنى الآية: المال والأبناء زينة الحياة الدنيا الزائلة، أما الباقيات الصالحات أفضل عند الله. الباقيات الصالحات هي الحسنات، الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة ونحو ذلك. وإنما قال الله تعالى والباقيات لأن ثواب الحسنات دائم لا ينقطع، لأن الآخرة لا نهاية لها، حياة ليس بعدها موت، وصحة ليس بعدها مرض، وشباب ليس بعده هرم، وراحة ليس بعدها تعب. أما زينة الحياة الدنيا فالأولاد خلقوا للموت، نهايتهم الموت، هذا يموت يوم يولد، وهذا يموت بعد أن يعيش أسبوعا، وهذا يموت بعد سنة، وهذا يموت قبل الشباب، وقد يموت الحفيد قبل الجد. أفراح الدنيا سريعة الزوال، والمال كذلك سريع الزوال. الأكل مهما كان لذيذا ومهما تؤنق في عمله فإن نهايته هذا الخارج القذر. الأكل اللذيذ والأكل غير اللذيذ نهايته القذر. وكذلك الثياب مهما كانت جميلة نهايتها أن ترمى في المزابل، بعدما تنسحق ويذهب حسن منظرها تذهب إلى المزابل. أما الحسنات فهي باقية، وأخف الحسنات على اللسان الذكر، وأجره عظيم. ومن الذكر سبحان الله وبحمده. المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة شجرة نخلة من ذهب. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغرس له 100 نخلة، ومن قال 1000 فألف شجرة، ومن قال أكثر من ذلك فأكثر من ذلك. ثم نخل الجنة ليس كنخل الدنيا في الطعم واللون والرائحة، إنما الاسم مشترك، هذا يقال له نخل وهذا يقال له نخل. ثم هذه الشجرة أبدية لا تيبس فتقلع، بل هي دائمة رطبة مثمرة. والصدقة من جملة الحسنات، فمن تصدق من مال حلال بنية حسنة لوجه الله تعالى، ليس ليقال عنه فلان فاعل خير، ليس ليمدحه الناس، فهذا أجره عظيم عند الله. فالصدقة إن كانت من مال حلال وبنية حسنة ليس لطلب مدح الناس بأن يقال فلان كريم، فلان سخي، فلان فاعل خير، بل كانت بنية أن الله يحب الصدقة. فمن تصدق على هذا الوجه بصدقة مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة، على حسب حسن النية وكون الشخص مؤثرا شديد الإيثار للآخرة يعظم ثوابها. فمن تصدق من مال قليل له فدفع نصف ماله وأبقى النصف الآخر لنفسه، هذا عند الله أجره أعظم من الرجل الذي له مال كثير وتصدق ببعضه. مثال ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، أي من ماله الكثير، دفع 100,000 درهم وترك كثيرا لنفسه. هذه المئة ألف بالنسبة لكثرة ماله قليل، فثواب الشخص الذي تصدق بدرهم واحد وترك لنفسه درهما واحدا أعظم عند الله من ثواب الآخر الذي تصدق بمئة ألف التي هي قليل من كثير بالنسبة لماله الكثير. ثم إن الله تعالى لا يقبل الحسنات من الصلاة والصيام والصدقات إلا بعد معرفة الله. من لم يعرف الله كما يجب مهما عمل من الحسنات لا يقبل الله منه. أما من عرف الله آمن بالله ورسوله فهو الذي تقبل منه الحسنات. ثم الإيمان بالله هو معرفة أن الله موجود لا يشبه غيره. ذات الله ليس جسما لطيفا كالضوء والريح، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والشمس والقمر والنجوم، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، كان موجودا قبل كل شيء، قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الجهات الست، كان موجودا قبل وجود المكان بلا مكان، ثم خلق المكان، وخلق قبل كل شيء الماء، ثم خلق جرما كبيرا يقال له العرش، ثم خلق جرما يقال له القلم، ليس كأقلام الدنيا، وخلق لوحا مساحته مسيرة 500 سنة، فجرى هذا القلم بقدرة الله تعالى وكتب كل شيء يصير في الدنيا إلى يوم القيامة. ثم خلق بعد ذلك 50,000 سنة الأرض والسماوات، ولم يكن قبل أن يخلق الله الليل والنهار نور ولا ظلام. ثم كل هذه الأشياء خلقها الله بقدرته ومشيئته، وخلق الإنسان آخر كل شيء من العالم. بعد أن خلق كل أنواع العالم خلق الله تعالى آدم أبا البشر عليه السلام، خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين، ثم خلق الله السماوات السبع الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق في اليومين الأخيرين مرافق الأرض الجبال والأشجار والأنهار والبحار، وجعل في الأرض الأماكن التي ينتفع بها الناس، الأماكن التي تصلح لأن يسلكوها. ثم خلق الله تعالى آدم آخر النهار العصر، آدم عليه السلام خلق من تراب الأرض، ملك من الملائكة الكرام رفع هذا التراب بأمر الله تعالى إلى الجنة وعجن بماء الجنة، ولم يرد من هو هذا الملك الذي فعل ذلك، يحتمل أن يكون جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. وبقي هذا التراب طينا مدة، ثم تحول شيئا يابسا جامدا كالفخار، ثم حوله الله تعالى لحما وعظاما ودما، ثم أدخل فيه الروح، ثم علمه الله تبارك وتعالى الكلام وأفاض على قلبه فصار يعرف أسماء كل شيء. ثم خلق الله من ضلع من أضلاعه حواء وزوجه إياها، جعلها زوجة له، فعاش آدم في الجنة 130 سنة. ثم أنزله الله إلى الأرض وعلمه أمور المعيشة، علمه كيف يزرع القمح ثم يحصد ثم يعمل منه الخبز، وعلمه كيف يستخرج الحديد وكيف يستخرج النار وكيف يعمل نقد الذهب ونقد الفضة ليتعامل بها الناس. ثم حواء ولدت له 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وبطن واحد ولد منفردا قيل إنه شيث. ثم هؤلاء توالدوا وكثر عددهم، فبلغ عددهم في حياة آدم 40,000، لأن آدم عليه السلام عاش 1,000 سنة، 130 التي عاشها في الجنة وتكملة 1,000 في الأرض. وأمر ولادة حواء هذا العدد ليس نصا نبويا، إنما هو خبر من تواريخ الأمم. وعلم آدم عليه السلام أولاده الإيمان بالله وملائكته، وعلمهم أن الله يرسل أنبياء يدعون إلى دين الله، وعلمهم أن الله ينزل كتبا على بعض الأنبياء، وعلمهم أنه يأتي يوم يفني الله فيه الإنس والجن، يموتون ثم يحييهم، ثم الناس بعد ذلك يحاسبون، ثم المؤمنون بالله والأنبياء الملائكة يسوقونهم إلى الجنة، والكفار يسوقونهم إلى جهنم، ثم يعيش المؤمنون في الجنة أحياء بلا موت إلى ما لا نهاية له، والكفار يعيشون في جهنم إلى ما لا نهاية له. نار جهنم قوية، ومع ذلك الكفار لا يموتون فيها، حالهم كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. معناه الكافر لا يموت فيذهب إحساسه بالنار، ولا يحيا حياة طيبة يجد فيها راحة، إنما يحيا حياة فيها عذاب دائم. فآدم كان نبيا وهو أول الأنبياء، ثم بعد موته ابن له يقال له شيث كان هو نبي زمانه، ثم بعد موته الله تعالى أرسل نبيا اسمه إدريس، ثم بعد ذلك أنبياء كثيرين، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعده لا يأتي نبي آخر إلى يوم القيامة، وعيسى عليه السلام أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومدة ما بينه وبين سيدنا محمد 600 سنة. ثم هؤلاء الأنبياء كل منهم الله تعالى أخذ عليه عهدا بأنه يجب أن يؤمن بمحمد إذا ظهر وينصره. الله يعلم بأن محمدا يأتي بعد كل منهم، لكن إكراما له وإظهارا لشرفه على جميع خلقه أخذ من كل نبي عهدا بأنه إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي تؤمن به وتنصره. فكان كل نبي يعلم أنه سيأتي نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن أي نبي يذكر يسن أن يقال عند ذكره عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، سرا أو جهرا. فآدم عليه السلام فضله عظيم، هو علم الناس الدين، وهو أبو البشر، الذكور والإناث يرجعون إليه، هو سبب وجودهم، وهو علمهم اللغات التي يتكلم بها البشر كلها، وهو علم أولاده الإسلام وأمور المعيشة. فآدم إذن هو أول نبي وأول رسول عليه السلام. ومن الدليل على أن البشر كلهم كانوا على الإسلام قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا كلهم على دين واحد هو الإسلام، ثم اختلفوا، وبعد أن اختلفوا بأن اتخذ بعضهم دينا غير الإسلام بعث الله النبيين مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خاتمتنا على دين الإسلام، وأن يكرمنا برؤية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي اليقظة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك 100 سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار 100 سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى. وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة، فيقبض الله تعالى روح عزرائيل، فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات. وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة، فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك، لا يغشى عليهم. أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون، ثم يغشى عليهم عند النفخ، ويكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه.

لما صعق لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل. أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها، بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها، ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر، فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية، فينفخ إسرافيل، فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا، يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت، فتنشق القبور عن أصحاب القبور، فيخرجون منها جسدا وروحا، ليس روحا فقط كما يقول الكفار. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور، ويعيد الروح إلى ذلك الجسد، أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد، ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم، ثم لا يفارقه. فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت، وأهل النار لا يموتون في العذاب، بل عذابهم بلا نهاية، لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فلا موت. والبهائم تحشر، كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته، حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا، فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها، ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض. فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا، فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه، فتأخذ هذه حقها من هذه، لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة، إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى، ثم يعودون ترابا، ولا شيء منهم يدخل الجنة. وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته، ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر. أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة، بعدما يخرج البشر من قبورهم، ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض، فتدك هذه الأرض التي نحن عليها، ثم يبدلها الله تعالى غيرها. والشمس والقمر يطمس الله تعالى نورهما بعدما ينتهي الحساب، ثم يرميان في جهنم بعد أن يطويان، فتتغير صفاتهما وأشكالهما وهيئاتهما، يرميان لا لينيروا لأهل جهنم، بل ليزيدوا أهل النار عذابا، لأنهما يكونان من وقود جهنم. وكذلك الكواكب التي كان الكفار يعبدونها، كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه، كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم بعض المسلمين الذين كانت عليهم

ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم ما أغنى عنكم إسلامكم أنتم معنا ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون يا ليتنا كنا مسلمين لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم. ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا يقول لهم يا أهل النار خلود فلا موت. ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة، لكنه لا موت في الآخرة، إنما الموت في هذه الدنيا. ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم، ليس بأرواحهم فقط، بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة، ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى. وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك، لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض. والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة، لكن الرجال بلا لحى. أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا، ومن كان أعرجا يحشر بصفته. وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته تعود له في الجنة. ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه، الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا. وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد وعرضه 7 أذرع، وكل منهم حسن الأخلاق، وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال، ثم بعد ذلك الزيادات. ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، فالله تعالى لا يعجزه شيء. فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد، بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر. والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط. والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء، وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات. أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها، الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة، ولا يوجد في الجنة أعزب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الجنة أعزب، رواه مسلم. حتى بنت الساعة التي خرجت من بطن أمها ثم صرخت فماتت يزوجها الله تعالى في الجنة.
وفي الجنة يذهب الله تعالى الغيرة من قلوبهن، فالغيرة في الدنيا فقط. ومن مات وله ولدان أو ثلاثة وصبر ولم يتسخط على الله تعالى ولم يشتم عزرائيل عليه السلام، فالله تعالى يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض. وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة. وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا. وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو لصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني: الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر. فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله، فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.
1: بمدح المصطفى تحيا القلوب.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

0: الطور.
1: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة.

0: تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم نهار الأربعاء 16 أيلول 2026. بدي رحب بكل المستمعين، حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت ولو شوي متأخر، يعني تأخرنا عليكم 10 دقائق. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان، ويلكم باك.
3: صباحو يا علي،
2: سلامة
3: صباحو.
2: قلبك
3: الله يسلمك، بارك الله فيك. صباحو لكمال، صباحو متابعينا الكرام، اشتقت لكم كتير. وهي نرجعنا، خلصنا امتحانات، خلصنا على أمل المرض ورجعنا نلتقي. أهلا وسهلا فيكم. لا مبدئيا خلصتوا كله الاسترس والضغط والهيك اللي كله ورا بعضه بيجي بده يطلع بشي مطلع.
2: أكيد. كيف كان الامتحانات؟
3: الحمد لله على كل حال امتحانات كتير سهلين، ومنتأمل هيك نتيجة مبهرة. كمان منتمنى النجاح لطلابنا. كمان ما لحقت اتمنى لكم عام سعيد ورجعة مباركة على المدارس. ان شاء الله يكون هيك عام كله خير وبركة.

0: مثل العادي بدي أذكركم برقم الواتساب اللي فيكم تراسلونا عليه 01-6676-02. وسريعا حأقرأ شوية رسائل. أنا حبلش من فوق يا إيمان.
1: يلا.
0: الست أماني الحسين بتصبح علينا حبيبتي حاجة إيمان عم تقول الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمكم.
0: أيضا عنا رسالة من ميساء من صيدا عم تقول عدنا للمدرسة الحمد لله. تحية لألكم. سلامتك إيمان. بدي واجه تحية لبنات الحلوين نايا ونيلاي وبحب أقول لهم عودا حميدا إن شاء الله.
1: كمان بدنا نصبح على سناء. أهلا وسهلا فيك يا سناء. نادية بغدادي صباح الورد الجوري لأحلى إذاعة. تحية لزوجي وبناتي وإخواتي وأحفادي هنادي دانيال والجروب. أيضا تحياتنا للأستاذ سعد الشهاب.
0: أيضا غازي السيد بتصبح علينا وبتوجه لنا تحية. ومن الرسائل اللي وصلتنا أيضا عم بقولوا أول شيء أسعد الله صباحكم وحافظكم الله. حبي وجه تحية لزوجتي جينان حبيبتي ولولادي سلمى ومحمد. بس ما عرفنا هالرسالة من مين. بس يعني جينان زوجك عم بوجه لك تحية.

بدي بلش بدعاء اليوم. خلينا ندعي سوا لله تعالى ومن بعده بنعرف الورد من إيمان. ولكن قبل لوجه تحية لزوجته هو فادي جنيد. فادي جنيد بوجه تحية لزوجته جنان. خلينا نسمع الدعاء.

0: ورد اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الأربعاء 4 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 16 أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة. ينبغي للقارئ أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى ويتيقن من قراءته وضبطه لألفاظه، وذلك بالتلقي من أهل العلم والمعرفة. إذن ورد اليوم هو البسملة، قول بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة.

0: بهيجة العويك بتصبح علينا أيضا غالية من الكويت عم تقول اشتقنا لك يا إيمان.
1: اشتقت لكم كتير.
0: أم محمد دباغ مثل العادي بتوجه تحية لأسرة الإذاعة وهيك بتدعي لنا كم دعوة حلوة بارك الله بها.
1: بدي صبح على ست رجاء منصور, بدي صبح على خالتي أسمى كمان, على سناء وهي كمان. تحياتنا لطنط باسمة أكيد. كمان على سناء اللي بتصبح نعيم مرعي وزوجته بها ولميا مرعي وأيضا إيمان خلف, أهلا وسهلا. كمان ست أم عمر حمصي بتصبح علينا تتمنى للشفاء العاجل, مشكورة بارك الله فيك. وكمان تحيات على المستمعين وللسيد علي ولزوجي وبناتي أبو عمر الحمصي.
0: تحية للحاجة منتهى. كمان هادية الصندقلي بتقول تحية لكم لأسرة الإذاعة ولجميع المحبين. فاطمة الحمصي كمان مثل العادي بتوجه تحية لزوجها وولادها وإخواتها. وكمان عم تقول سلامة قلبك يا إيمان. إيمان عم تتطور الأوضاع معه إلى الأسوأ على ما يبدو.
1: الحمد لله.
0: يعني طيب خلينا ننتقل للطقس, عندي أخبار هيك شوي حلوة للي بيحبوا الشتاء.

0: قبل ما أحكي عن طقس لبنان بدي أحكي عن الإعصار اللي نحكى عنه كتير بالسوشيال ميديا والأنظار اتجهت لحوض البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم.
0: كتير نحكى أنه في إعصار عم يتشكل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وبالأخص فوق ليبيا وغرب مصر واليونان. ونحن يعني اللي بتابع الطقس وبيعرف بيعرف أنه قليل جدا ونادر جدا أنه يصير في إعصار بالبحر الأبيض المتوسط لأنه هي منطقة مغلقة.
1: مغلقة صحيح.
0: ولكن هذا على ما يبدو هذه الحالة النادرة قدرت يعني تعمل حالة قلق عند المراقبين. ولكن المرتفع الجوي اللي بيسيطر على مصر قدر أنه يخفف من حديتها وخلاها أنه ما تصير إعصار، حتكون مثل عاصفة استوائية بس كمان نادرة من نوعها. هذه العاصفة حتأثر على بلدان كتير مثل ليبيا وغرب مصر واليونان مع أمطار فيضانية مثل ما بيقولوا، وبعدهم المراقبين ما عارفين أنه قدي حتبقى ولا هي وين حتسلك أي طريق، بس نحن مبدئيا بعد عنا.
1: لبنان على فكرة كمان كان في أمطار بمكة المكرمة وكان في هيك فيديوهات كتير حلوة على السوشيال ميديا وابتهاج المعتمرين وزوار بيت الله الحرام لما هيك يشتت عليهم الدنيا وهن عم يطوفوا هن وعم بيصلوا ومظاهر الفرحة كانت كتير كبيرة وهيك مبدية على وجوه تبارك الله. يعني تخيل بالأراضي السعودية وبهيك وقت عم تشتت الدنيا.
0: وفي بعد إن شاء الله حسب التوقعات أمطار على مكة بإذن الله بهاليومين، كمان في يعني متوقعين أنه تشتي هناك. حتى بلبنان عنا من بعد هالشوبات درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورطوبة عالية جدا عم تخلينا نحس بالشوب، ولكن نهار الجمعة بعد الظهر نحن حنستقبل يعني حنتأثر بطرف منخفض جوي فوق تركيا بيؤدي لأمطار قد تكون رعدية أحيانا ولكن غير شاملة، بنا أمطار يعني في أمطار في
1: الله
0: شتي
1: يبعت الخير
0: يعني على الخير يعني أمطار أيلول فينا نقول. هيدي الأمطار حتأثر علينا بين بعد الظهر الجمعة وقبل ظهر السبت على أنه يرجع الطقس للصحو بدءا من بعد الظهر السبت، وحنشوف الجو حيتلطف شوي يعني حتنخفض درجات الحرارة بيكسر الشوبات وهيك بيصير الجو خريفي شوي بطل يعني شوب. درجات الحرارة اليوم وبكرة شوب كتير عم بيكون عم توصل درجات الحرارة على الساحل ل 33 درجة بتخلينا نحسها 37، على البقاع 33 وبالجبال فوق 1000 متر 26 درجة. وتلكن الجمعة بعد الظهر ترجع تنخفض درجات الحرارة وفي شتاء ويبقى العلم عند الله.

0: tarifa.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. رح حاول اقرأ رسائل شوي لأنه نكتار ما شاء الله. قبل ما ننتقل لخبرية اليوم، نسرين الشعار صباح الخير لعلي وإيمان وأسرة الإذاعة ولكل المحبين وجروب القلوب البيضاء. فردا فردا كنا ناطرين أنه يتغير الطقس بشوق. عطول جبلنا أخبار حلوة يا علي، بارك الله بكم ونهاركم سعيد.
4: نهاركم سعيد. بدي انتقل شوي على كوع عرية. في خبر عاجل من هنيك، انقلاب حمولة شاحنة بمحلة كوع عرية وحركة المرور كثيفة بالمحلة، ودراج من مفرزة سير بعبدة يعمل على معالجة الأمر، فديروا بالكم اللي بدو ياخد هيدا الطريق. كمان حركة مرور كثيفة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدة، وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه المدينة الرياضية. كمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الأوزاعي باتجاه الجناح، وأيضا كثيفة من الجمهور باتجاه الويزة ووصولا للفياضية.
3: يعني الطرقات زحمة، ما بعرف ليه الأربع دايما بيكون عجقة كتير.
4: لاحظتنا.
3: الشيخ زياد غنام بيقول سلامتك ست إيمان، أنت حبيبنا علي الطيب. شكرا لك شيخي. وعم يدعينا هيك كم دعوة حلوة، وبسلم على زوجته الغالية وحنان وسيرين. أيضا سراء الندة بتدعي لك أنه هيك بالتوفيق بالامتحانات، وإن شاء الله تكوني من المتفوقين. عم تقول
4: مبسط شفتك بالبقاع، تسلمي لي.
3: أيوة.
4: لما القيسي كمان بدي صبح عليك، تحياتها للجميع وخصوصي للجروب أيضا ولزوجة وأولادها ولا يعقوب. تحياتنا لكم جميعا. ما تنسوا تراسلونا على 01-66-76-02 مع اسمكم.
3: ريما من تركيا زمان ما بعثت لنا، كمان عم تعطينا معلومات عن الطقس من تركيا. عم تقول نحن بلشنا شتي هون بتركيا والطقس برد ما شاء الله. هلا نحن ان شاء الله جمعة بعد الظهر منبلش منتأثر بهذا المنخفض اللي عندكم، يعني ان شاء الله. ايضا عم بيقولوا تحية كبيرة لممدوح الدبل. بفتكر هيك العائلة. تحية لألو. هذه الرسالة من صهيب حيدر.
4: بدنا نصبح كمان
3: صهيب،
4: تحياتنا لصهيب. عمر كروم تحياتنا لألك من طرابلس، أسعد الله صباحكم. ست أم أحمد نصولي كمان يسعد صباحك. أحمد علوي من ألمانيا، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي لوالدتي وزوجتي وصديقي فادي جنيد، تحياتنا لكل اللي ذكرتهم.
3: والحاج وليد عيتاني على طريق البقاع عم بيقول الأمور سالكة. بتمنى لك هيك مشوار
4: موفق
3: موفق
4: إن شاء الله.
3: طيب خلينا ننتقل لخبرية اليوم.

0: خبرية اليوم.
1: شو قصة هالقوافة يا علي؟
2: يعني شو بدي لك هلا موسم قوافة؟
1: أكيد بتشموا أنا... على بعض قديه لريحة القوافة
2: فش حلوة. فشو لك على هالخبرية؟ يعني بكون تنتبهوا أنتوا عم تاكلوا قوافة يعني. واقعة غريبة صارت بتايوان. رجل عمره 36 سنة راح عند طبيب الأسنان لأنه عم بحس بوجع كتير كبير بدرسه، ما بيعرف شو السبب. قام الحكيم فتح له تمه ليشوف شو القصة.
1: أوكي.
2: بلاقي درسه اللي متسوس طالع منه برعم قوافة.
1: لا ولو
2: ذرية القوافة
1: يعني تقعد تنمى بكل المطارح إلا بالمصر.
2: ذرية قوافة عم تطلع من درسه، تخيلي قد إيه من منضف تمه يمكن.
1: لا ولو
2: صدقا صدقا، ولو نحن طالعين صوت وصورة فرجيكم الصورة، طالع برعم.
1: طب وجيني الصورة، أنا ما شفت هالمنظر.
2: طالع برعم من درسه، برعم قوافة.
1: عشان هيك موجوع الزلمة،
2: موجوع الزلمة وخدي لك على ريحة قوافة. يعني
1: خد لك عمشتها القوافة بكرة.
2: هذه الخبرية أثارت الدهشة عند الطبيب وعند كتير من الناس على السوشيال ميديا. وأكيد يعني رجع يعني زبط له الدرس وشلوا هالبرعم، ما بعرف إذا زرعوه مطرح تاني، بس إنه خبرية هذه كانت خبرية اليوم.
1: شيء غريب. نعم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون عصحتكن.
3: وبعدنا بأجواء الفواكه وبما أنه هلأ موسم شو غير الجوافة؟ موسم التين.
4: نعم.
3: والتين معروف أنه له فوائد كتير.
4: صحيح.
3: فبنا نحكي أكتر عن فوائد التين ونلحق حالنا يعني نجيب لنا كم كيلو قبل ما يخلص الموسم لأنه الموسم قصير. ويسعدنا نستضيف بهالفقرة الست غنى مرعي. أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
5: صباح الخير. صباح
4: وسهلا.
3: أول شيء شكرا على تلبية الدعوة.
5: أكيد بكل المستمعين.
3: ست غنى، يعني فوائد التين كتيرة نحن بنعرف، خلينا نحكي أول شيء عن أهم المواد الغذائية الموجودة بالتين.
5: أكيد أول شيء صباح الخير للجميع، ومبسوطة كتير أني معكم اليوم، وخصوصا أن موضوعنا عن التين اللي هو فاكهة مرتبطة بآخر موسم الصيف اللي هو نحن هلأ فيه. بالنسبة للتين له كتير فوائد، لأنه أهمها بيحتوي على الألياف. الألياف كتير منيحة لحالات الناس اللي بتصير عندها أمساك، لأنه بتساعد على تنظيم حركة الأمعاء. بس أكيد بدنا نكون عم نحكي بشكل يعني منتظم، بشكل معتدل، مش بدنا نكتر كتير من أكل التين كمال حالات الأمساك، لأنه إذا كترنا كمان في بيصير في أضرار، ممكن يصير عنا مغص، ممكن يصير عنا نفخة. يعني أكيد بطريقة معتدلة. أول فائدة هي كتير مهمة حالات الأمساك. أكيد عنا غير فوائد كمان، غير أشياء فينا نستفيد منها بالتين، لأنه بيحتوي كمان على مواد غذائية تانية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم.
3: نعم.
5: والبوتاسيوم. هيدولي كلها مواد بتساعد على، يعني في عنا الكالسيوم أكيد كتير منيح للعظم، عنا البوتاسيوم كمان منيح لتنظيم بالقلب. بس كمان كل هول الحالات نحن عم نحكي بتناول كميات معتدلة من التين، مش بالإفراط يعني.
4: ست غنى، هون عم نحكي عن التين الطازة ولا عم نحكي عن المجفف، أو وش الفرق بيناتهم؟
5: كمان هيدي نقطة كتير مهمة. أنا بفضل يعني خصوصا اللي كمان عنده سكري أو حالات معينة مرضية معينة التين الطازج، لأنه في فرق بين التين الطازج والمجفف. المجفف بيكون فيه كمية مي أقل لأنه بتنسحب منه المي، فبيكون بصير عنا السكريات والسعرات الحرارية أعلى فيه.
4: نعم.
5: فللحالات الدايت، لحالات السكري، أكيد التين الطازج بيناسب أكتر. وكمان بدنا نكون يعني عم نحسب، مش إنه عم ناكل نص كيلو كيلو بالقعدة، لا أكيد حبة أو حبتين، لأنه كل حبة مثلا حبة التين بتحتوي على 30 كالوري. فكمان بدنا نكون حسب، إذا حدا ماشي بنظام غذائي معين بده يشوف قد الكالوريز اللي عم مطلوب يكون عم يتناولها خلال النهار، بده يحسب، يعني ما بيطلع لنا انه كمية كبيرة.
4: نعم.
5: كرمال لا يعلى السكري ولا نكون عم نخرب كمان بالنظام الغذائي اذا ماشيين بالنظام غذائي معين.
3: نعم. انا بسمع ست غنى دايما انه التين هو من اكتر الفواكه اللي بقلبه سعرات حرارية. طب هو اللي بده يعمل دايت لينقص وزنه، هل في ياكل حبة او حبتين بالنهار؟ هل هو
5: هلا اكيد انا بحبذ انه نكون عم ندخل فواكه وهول الاشياء الطبيعيه بالنظام الغذائي. ويعني نقص الوزن بيصير عن طريق نظام غذائي معين. فاكيد اختصاصيين التغذيه كتير يعني اللي مجرب بيعرفوا انه بيعطوهم انه مرقوا حبه مثلا حبتين كسناك من التين او بغيرها من الفواكه حسب قد ايه عدد السعرات الحراريه اللي بتطلع لهم. يعني كل جسم بيختلف عن التاني، فاكيد انا بشجع هيدا الشيء انه تكون التين ضمن النظام، بس كمان بكمية معتدلة وحسب متابعة الاختصاص التغذية اللي بيقلون عليها.
4: نعم. ست غنى، بدنا نسأل هون عن مرضى السكري، بيقدروا بيتناولوا التين لأنه معروف بهيك طعمته الحلوة بيسائبهم أو لا؟
5: صحيح. هلا أكيد مرضى السكري وخصوصا اللي بحب يعني نوع الحلو والسكر والحلويات فيهم يتناولوا التين، بس بكمية قليلة. ما فينا نكون عم نفرط، لأنه كمان مثل ما قلنا يعني بقلبه كمية معينة من السكر، ومثل ما قلتي حلو، فممكن كتير أنه يعلي لنا السكري. إذا كنا عم ناكل 3 و4 و5 و5 كيلو من التين حيكون عم نضر حالنا ونعلي بالسكري، فبهالحالة لا يعني، وخصوصي في كمان حالات معينة ممكن أول فترة ينمنعوا عن التين، بس لما يتنظم عندهم معدل السكر بالدم بيرجع بيمشي الحال. بس فينا نمرق حبة أو حبتين، بس إنه كمان مش بإفراط، بشكل معتدل حسب قد معدل السكر عم بيكون عندهم. يعني فينا ناكل بس ب يعني معدل معين.
3: نعم. هل في أشخاص معينين أو حالة صحية معينة بتقولي لهم مثلا ما يأكلوا تين؟
5: هلأ في ناس بتحسس، في ناس عندها حساسية، هدول أكيد ما فينا نأكل تين. في ناس اللي عندها مرضى يعني مرضى سكري، الناس اللي ماشيين بنظام غذائي معين بدور يتابعوا مع اختصاص التغذية أو الحكيم تاعهم لحتى يعرفوا أنه ممكن في حالات مثل ما قلت لك أول فترة أو بفترات معينة تكون ممنوعين عن التين، لأنه فيه بقلبه عدد سعرات حرارية ومعدل سكر فيه عالي، فممكن يكونوا عم بينمنعوا لفترة معينة بيرجع فيهم يمرقوا. يعني حسب النظام أكيد في restrictions يعني بتصير، بس يعني بشكل عام إذا كنا عم ناكله بشكل معتدل بيمشي الحال يعني بتقطع، بس انه بالافراط وكميات كبيره لا، ما يعني في حالات ممنوعه اكيد عنا.
4: طيب ست غينا، بشو هيك حابه تختمي هيدي المقابله؟ بهيك كلمه تتوجهي فيها للمتابعين؟
5: هلا اول شيء ان شاء الله يكون نهاركم تكفوا فيه يكون كتير حلو، وبحب وجه للمستمعين نصيحه عامه بخصوص التين وغير التين وكل شيء تقريبا بالحياه، دائما نمشي بطريق يعني بكميات معتدلة خصوصي بالأكل، لنكون عم يعني كيف يقولوا يقطع حاله الواحد، ولا انه نفرط بتناول الأشياء يعني الأكل والطعام اللي عم ناكله، لأنه كل شيء يعني مثل ما بيقولوا زايد أخذ ناقص، فممكن نكون عم نضر حالنا، وبنفس الوقت إذا منعنا حالنا عن هالشيء ممكن كمان يصير عنا نقص. فلا يعني كل شيء بطريق بكميات معتدلة وبنظام محدد بيكون يعني عم نفيد حالنا مش عم ندور حالنا. فهي يعني اكمالا للنصيحة اليوم.
4: تمام.
3: شكرا لك الست غنى مرعي، معلومات مهمة. الله يعافيك.
4: الله يعافيك.
3: في أمان الله، وإلنا لقاءات تانية معك إن شاء الله.
5: بارك الله فيكم.
3: في أمان الله.

0: سامع انه بياكلوا تين مع الزعتر؟
1: اكيد ساندويتش زعتر مع تين او لمن قشطه زعتر مع تين شيء كثير طيب.
0: كمان قشطه زعتر مع تين؟
1: اكيد
0: بدنا نجربها. بس قد ايه فيها سعرات حراريه من قشطه زعتر مع تين؟
1: ما بحسب صراحه، يعني انا من الناس اللي بيحسبوا.
0: سكرت السكور هذا اللي بتروق من قشطه زعتر مع تين، يعني 1200 كالوريز على الصبح.
1: كثير طيبه، جربها يعني كثير طيبه.
0: بدنا نجربها الصراحه. في شاي جنبها كمان ولا لا؟
1: لا
0: خلص. طيب تحية كبيرة لخالتي منى، بتقول لك سلامتك.
1: الله يسلمك، تسلمي لي.
0: كمان عم بيقولوا صباح التين واهل الاذاعة المهضومين.
1: واو، شهل عافية، يعطيكم العافية.
0: هذه الرسالة من ايمان فراج، وعم توجه تحية لعائلتها ولا أبو بلال ناصر وبلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا.
1: بدي صبح على محمد بغدادي كمان، بونجور هاني صوت صباحكم، أهلا وسهلا فيك. هاني شكر كمان يصوت صباحك وأهلا وسهلا فيك. تحياتنا كمان لكل اللي عم يراسلونا وعم يبعتولنا فويس نوت، بتكتبولنا إياه كتابة، بدنا نعذبكم لو سمحتوا، ما بنلحق نفتح الأوديو.
0: الحاجة ندى الجوجو بتقول تحية لأسرة الإذاعة والحمد لله على سلامتك يا إيمان.
1: الله يسلمك.
0: عم تصبح على دكتور عفيف وزوجته سارية والغالي ابن أخي محمد. ديانا بتقول كمان بتصبح علينا وبتسلم على أسرة الإذاعة.
1: بدي صبح معها صباغ، أهلا وسهلا فيك، بتصبح علينا، بتوجه تحية لزوجة وتحية للحاج مروان برجاوي وعائلته، وأيضا تحية لبنتها سارة وزوجة إبراهيم.

0: أهل اليوم. سؤال اليوم كتير مهضوم. شو هي القصص اللي ما بتستغنوا عن شرائها كل شهر من السوبر ماركت؟ يعني هول القصص ما بتستغنوا انه تشتروها كل شهر من السوبر ماركت.
1: اكيد اي في اشياء سيبته يعني كل شهر بدنا نجيبهم.
0: بتعرفي في ناس كمان بخصصوا يوم او وقت معين ليشتروا كل اغراضهم من السوبر ماركت. ففي
1: صحيح.
0: غرض لو مفلسين بتكون جيبوه.
1: ما فيكن.
0: بعتونا اجوبتكن على 0166760202 وما حدا يبعت لي معسل.
1: ايوه
0: عم سبق عليكم.
1: خي يكون متفقين.

0: عيني عيني على الحاج محمود وهبي.
1: تبارك الله.
0: شو هالأنشودها؟
1: كثير حلو.
0: شو هالصوت الرائع؟ بسم الله عليه.
1: مسلطن بالحفل كاين.
0: مسلطن إيه مسلطن من قلبه عم بيغني.
1: نعم.
0: تحية كبيرة للحاج محمود وهبي. محمد بغدادي بصبح علينا عم بقول أنا إذا أكلت زعتر روتين بالشغل بتستغربوا.
1: ليه؟
0: ما بعرف. ما
1: طيبين الكومبينيشن طيبة.
0: وعم بجاوبنا على السؤال اليوم عم بقول شو بدي عد لعدي عليه. عفوا رباح رباح ما تأخذني يا رباح. شو بد دايما نتغبط بينه وبين
1: محمد بغدادي
0: شو عم يتحملون الناس. طيب شو بدي عد لعد يا علي أنا غراضي كتار. طيب خبرنا
1: يلا بلش
0: عطينا فكرة.
1: بدي صبح كمان على ما بعرف ما قايلين صباح الخير سلامات للأخت إيمان حبيبي علي الطيب تحياتنا لألكم. اكتبوا لنا أسماءكم. بابا بلشوا عم يقول القهوة
0: البن
1: يعني نعم. صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله. تحية كبيرة لجميع الفريق العامل بحملة الديوان. بوركت جهودكم الكبيرة التي تقومون بها قبل الرحلة وأثناء الرحلة وبعد الرحلة ليكون الحجاج بأتم الراحة والفرح بأداء المناسك كما أمر الله. أكيد تحياتنا لحملة الديوان للحج والعمرة.
0: سارية دمشقية بتوجه تحية للحاجة ندى الجوجو بتقول هي ست لزوجة تحية لهم وتحية للعائلة الكريمة. أيضا عنا أم عيسى عائشة الأسمر بتصبح علينا وبتقول تحية لكل حدا بعرفه وعم بيسمع الإذاعة. من القصص اللي نحنا ما بنستغني أنه نشتريها أو نستغني عن شرائها كل شهر من السوبر ماركت الرز الزيت غيره أكيد البن ليبقى صباحنا مفعم بالنشاط.
1: يا عين تحياتنا لهادية عم تقول النسكافيه.
0: ايوه
1: ما بينقطع النسكافيه النسكافيه والقهوه بدنا نصحصح.
0: نعم.
1: فاطمه الحمصي شوكولا بطاطا ملح بطاطا ملح مع انه كنت حب الخل. اوكي يعني اشياء تشبرق عرفت الاشياء اللي تشبرق. وين الصوابين يا جماعه؟ ما سمعت انا حدا صوابين
0: صابون يعني
1: جماعه صابون
0: صوابين
1: يعني هول اللي نحن بنشتريهم للنظيف يعني دواء الغسيل المناعم الدواء الجليل اوتجافيل فلاش هول الاخبار.
0: افتكر نصرين الشعار قايلة عن هالموضوع حكي عن الصوابين.
1: ايه الصوابين اذا بتريدوا هول اول شيء يعني بدنا نجيبهم.
0: نعم
1: الكلينكس
0: ايه صح شامبو ديودوروم معطر كريم للشعر روتين الصباحي كريم الصباح هولي قصص ما بتستغني عن شراء يا نسرين. شو خليتي للرز والعدس؟
1: في ناس عم بيقولوا ما فهموا السؤال اذا بنعيده كمان.
0: شو القصص اللي ما بتستغنوا عن شرائها كل شهر من السوبر ماركت؟ يعني بدكم تروحوا تشتروها كل شهر من السوبر ماركت ما بتقفوها يعني.
1: ايه.
0: لو البادجت على القد لا
1: بتجيبوها اول شيء
0: مها
1: صباغة متقول السكر والرز علب الفول وفطر والدرة هول المعلبات اللي بيبقوا بتعريف لما تكون مقطوعة عشر وقت تنعمل بتسنيولن. يس

0: قهوة معجون أسنان الشامبو شو حاسة حالي عم بيع شاور جل شو هاي أدوية الغسيل المحارم الديودورون. أوكي تحياتنا لألك يا رباح, ذكرتهم كلهم تقريبا
1: الأكلات البسينة لأنه ليش لا
0: كمان بدأ تأكل
1: البسينة, تأكل البسينة. نعم. طيب
0: ما تنسوا أنه تنوى كمان لله, هي روح بتبقى.

0: بدي صبح على بتول، أهلا وسهلا فيك. بتقول أسعد الله صباحكم، الحمد لله على سلامتك إيمان سلامكم الله. أكيد الزيت والمواد الغذائية، بتقول لحم صحيح، الزيت كمان ما فيه ينقطع، لا زيت النباتي ولا زيت الزيتون.
1: هلا زيت الزيتون بمونوه من سنة لسنة،
0: من سنة لسنة
1: قرب موسمه على فكرة.
0: نعم،
1: تشرين الأول هو موسم زيت الزيتون. كتير عبالي يعني هيك اطلع شي معصرة ونصور وهيك،
0: تعمل تقرير. نعم. يلا شد الهمة
1: إن شاء الله.
0: صباحو لدانيا، أهلا وسهلا فيك. أدوات التنظيف كمان عم تقول فاطمة، اللحمة والدجاج، أكيد اللحمة والدجاج صحيح.
1: تحية للماما، عم بيقولوا لزوجي أحلى صباح مع نداء المعرفة، بس ما عم نعرف من الرسالة. سارة صباح
0: سناء صالح، أهلا وسهلا فيك. أدوات التنظيف والبن والزيت

0: في إيمان بيقولوا لك إذا أنت كنت جوعانة أو يعني إذا واحد عم بيشعر بالجوع ما يروح على السوبر ماركت.
1: بصير بيستحلي كتير.
0: بصير بيستحلي كتير وببلش يشتري وقصص وهيك. بعزي وبلا عزي. كمان في عادة بيعملها البعض بالسوبر ماركت خاصة السوبر ماركتات الكبيرة. في عادة بيعملها إنه بيجيب مثلا شوكولا أو تشيبس وبيفتح وببلش يأكل وبيرجع بس يوصل على الصندوق بيعطيهم الورقة بيحسبوا له إياها. هلا هني ما عندهم مشكلة بس نحن ما بننصح بهالطريقة.
1: بس إنه ليش يعني؟
0: نحن بدك تدفع حق الغرض قبل ما تاكله فبتروح بتدفع سعره بترجع بتاكله.
1: ما قادر ينطر هالخمسة دقايق
0: هلا يعني عارف. سبحان الله. كمان من العادات اللي هي سيئة جدا اللي بياكل وما بيدفع يعني بروح بتعرف السوبر ماركتات الكبيرة بتصير فيها أمرار القصص بياكل وبيخبي الكيس هيك ورا هيدا أو هيك حبة علكة هذه سرقة.
1: أنا ما إلي علاقة
0: لأنه تبهوا من
1: هالقصة. الله
0: حرام.
1: يرانا دايما بدنا نخلي هذا الأمر نصب أعيننا أنه الله يراني لو الناس ما شايفينك لو الكاميرايات ما شايفينك بس أنه الواحد بده يكون هو عنده مخيفة من رب العالمين. ندى الجوج وتحياتنا لست أم وسيم أهلا وسهلا فيك. عم بتقول الحليب السائل مع النسكافيه وأكيد الطعام للبسينة. تحياتنا لإلك. كمان ست رجاء منصور عند سيدي الأوزاعي تحياتنا لإلك يا رجاء وكترينا من دعواتك بارك الله فيك.

0: مرفت، يسعد صباحكم. المنظفات أول خطوة بعملها زيت القليل، خبز الألبان والأجبان.
1: هلا عادة لما تروحوا على سوبر ماركتات لتجيبوا غراض بتختاروا الأسعار الأرخص، الغرض الأرخص، ولا حسب النوعية؟
0: حسب النوعية.
1: أكيد. يعني إذا بدك تجيبي مايونيز

0: تنقي
1: البراند اللي انا معود عليه.
0: أيه.
1: واذا بدي اجيب دواء غسيل بنقي الشيء اللي انا معود عليه اكيد.
0: اوكي.
1: لهيك بيعطي ريحه كثير حلوه.
0: نعم.
1: رح نعمل دعايات.
0: نعم. فينا هلا بنستقبل دعايات اعلانات اذا بدكم
1: نعمل كونا فقرات. تحت الهواء.
0: كونها تحت الهواء. بنخصص لكم فقرات هيك بطريقه غير مباشره يعني.
1: ايوه عرفت.
0: بنميل على البراند تبعيتكم.
1: نعم.
0: حفاضات ولاده والحليب.
1: اكيد للي عنده اولاد. نعم. اكيد. هو الأول شيء اللبنة الجبنة دواء الغسيل أسمى خالتي أكيد هو اللي أشياء بس ما بحس من الشهر للشهر هو اللي منجيبهم هو منجيبهم تقريبا كل أسبوع أما اللي من الشهر للشهر هي الأشياء اللي بتقعد أكتر بالبيت
0: نعم
1: فهيدول الرز الخمسة كيلو السكر الخمسة كيلو هيك هولي
0: يعني اللي بيطير عليها ثلاثة أرباع المعاش
1: صح
0: طيب انتصار جندية بتوجه تحية لزوجة وإما والبابا وإخواتها وكمان عم تقول الحفاظات بوجود البيبي أكيد
1: طبعا حطولنا أسماءكم الطبيعية يعني أبو الشوق تحياتنا لك عم يقول البيض والمايونيز
0: أبو الشوق
1: شفتنا نكنايم بعت لنا اسمك الحقيقي
0: نعم
1: أكيد النوعية مرفت طبعا أكيد
0: النوعية
1: صباح الخير شو السؤال يا علي
0: السؤال شو هي القصص اللي ما بتستغنوا عن شرائها كل شهر من السوبر ماركت لاحظة أنا كل ما عيد السؤال ببعك على شرائها محتاج شو بدولها بالعامية ولا
1: هيدا هو السؤال يا آية أوكي شو الأشياء اللي بس تنزلي على السوبر ماركت كل شهر بدك تجيبيها ما بتقدر تستغني عنها هذا هو سؤالنا لليوم

0: الأستاذ خليل بيضون بيقول الحليب السائل والبن
1: من أهم الأشياء. تحياتنا لك أستاذ خليل، يسعد صباحك. كمان في عنا صباح وصباح ومن أبو حسين عيتاني لأم حسين ولألكن، في كتير أشياء: البطاطا، توست الطري، القهوة، الإسبريسو. أم حسين الله يرضى عليها، كل أسبوع بتمرق على الديوان وما بتنقص شي للبيت. حلو. الله يرضى عليك يا أم حسين، قدام دلعت ولا أبو حسين
0: ما شاء الله.
1: تحياتنا لك، وإن شاء الله هيك بيبقى بيتكن عامر بالألفة والمحبة.
0: بتعرفي في ناس بيعتبروا ظهرة السوبر ماركت ظهرة،
1: أكيد
0: إنه بيروحوا بيقضوا وقت هونيك وبتسلوا هالخبريات، يعني
1: بتغير جو، بتغير نفسية على فكرة.
0: مش دايما،
1: حسب
0: إذا معك مصاري. إذا معك مصاري بتغير نفسية،
1: صح.
0: ما معك مصاري بنكتفي بالنظر
1: على القد، إنه
0: نطلع وهيك بنصير نعمل هيك أبحاث نحن هونيك
1: بنفكر بالموضوع.
0: طب بركي إن شاء الله
1: نبقى منجي
0: يوما ما.

0: كانت عم تقول أنا بستمتع بالسوبر ماركت وخاصة بالديوان خلدي. هلا كل فروع الديوان حلوين، شوفوا فرع الحمراء انتم.
1: تحياتنا لكل العاملين بسوبر ماركت وافران الديوان على امتداد الوطن اكيد.
2: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه أيوة. بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسه، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلده وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائيه واللحوم الطازه للالبان والاجبان والباتيسري، بالاضافه للخضار والفاكهه الشهيه. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل، طلبك بكبسه زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
0: أما محمد بتقول أنا بشتري الزيت والحليب والألبان والأجبان ومواد التنظيفات وبطير، يعني بندفع كتير مصاري أكيد، يعني واحد بده يدفع
1: إنه أكيد ولا كتير بيكلفه. تحياتنا لست أماني الحسين، يسعد صباحكم بكل خير. حبيبتي حاجة إيمان الحمد لله على السلامة، سلمك الله تسلمي لي. صح نحن روحة السوبر ماركت من خليها للويك أند ضمن التنفيس.
0: نعم.
1: ايه في ناس هيك بتلاقي راحتها، راحة نفسية.
0: ايه تفضل إيمان.
1: لا أكفي.
0: لا تفضل.
1: حسين من صيدا، أهلا وسهلا فيك يا حسين. حبيت صبح أحلى ثنائي بأحلى إذاعة. شكرا كتير لألك يا حسين، تحياتنا لألك. طب شو الجواب؟ لحقتوا بعدت لنا، جاوبنا على سؤالنا. شو الحاجيات اللي ما بتستغني عن شرائها كل شهر من السوبر ماركت؟
0: محمد خير بيقول بدنا نفرق بين اللي بنشتريه شهري وأسبوعي واللي بنطلبه ديليفري يوميا.
1: مزبوط تمام.
0: هلا بتحس الناس صارت بتروح اكثر على السوبر ماركت ولا كله بيعتمد على الاونلاين والدليفري؟
1: هلا لا اقول لك شيء، بالشهر مره بننزل نجيب الحاجيات الكبيره الاساسيه اكيد، واللي بتبقى تقريبا لمده شهر. بيبقى عندك نزله كمان كل اسبوع لما بدك تجيب الاشياء اللي هيك دغري بتخلص واللي هي ما بتضاين كتير، مثل الالبان والاجبان وغيرها، وبتبقى على القطعه بتطلب دليفري. مثلا انا قطعت من هالشغله يلا بدي
0: للسوبر ماركت. يعني اصلا ما تكون ايمان
1: انا هيك عاده بسوي صراحه.
0: لا
1: بيبقى الدليفري للاشياء اللي فجاه عندي وبضطر عليها.

0: انا بعمل ورقه عم بيقولوا لنا بالنواقص كل شهر، مثل زيت سمنه، رز، حليب، كلينكس، خل، زيتون. برافو يا ناديه. لما بتعملي انت ليست بالاشياء اللي ناقصينك، هيك ما بتكوني انت عم تجيبي اشياء بعازه وبلعازه، بتكوني عارفه حقيقه انت شو الاشياء اللي ناقصينك، فبتنزلي اول الشهر وانت عارفه شو بدك تجيبي.
1: نعم،
0: تسوق ذكي هيدا. نعم.
1: حسام من صيدا عم بيقول بتمنى التوفيق لاولادي علي وعمر. ومن القصص اللي ما بيستغني عن شرائها هي مواد التنظيف.
0: الحليب السائل، النسكافيه، الحفاضات، كلينكس، وكل ما امرق حد المعجنات ما في اتفرج وامشي.
1: هي ريحه المعجنات.
0: يعني بدنا نجرب نقاوم نفسنا انه مش كل يوم، كمان
1: مش كل يوم معجنات. لانه طيب، بهارات بالسنه مره، بتجيب البهارات بالسنه مره انت؟
0: هلا البهارات شوي نوعا ما بتضاين، بس في بهارات ما بتضاين سنه، يعني حسب كيف طريقه حفظها. في اشياء بنحطها بالثلاجه، في اشياء لا بنخليها بالخزانه حسب طريقه حفظها. في اشياء بتخلص بسرعه، هيدي بدك تستبدلها، بس في اشياء لا بتبقى. بس سنه ما بعرف.
1: شو النوع البهارات بتستعملي اكثر شيء بالاكل؟
0: اكثر بهار بستعمله اكيد الفلفل والقرفه والبهار الابيض.

0: حالي عم بعمل مقابله مع حدا عم بيتقدم على وظيفه شيف وانا عم بسال.
1: لاحظت اخذ البوزيشن هيدي تبعت السؤال وعم بيحاور عرفته.
0: نعم انا العادي الصفرة بحطها مع كل شيء مع كل شيء لانه كثير مفيده.
1: الصفرة طبعا كثير مهمه. بعد عنا إجابات بتتعلق بسؤالنا شو الحاجيات اللي ما بتستغنوا عن شرائها كل شهر من السوبر ماركت عم تراسلونا على 0166-76-02. السبع بهارات صح
0: الفاطمة الحمصي ومن الصيدلية يا علي دواء الغدة والسكري والضغط
1: هيدا شوبينج من نوع آخر. نعم. لما منروح على الصيدلية كمان أول الشهر في بادجت للصيدلية في بادجت للسوبر ماركت في بادجت للسيارة يعني كل شيء له هيك عرفت تبارك الله.

بعد الفاصل قصة جميلة جدا وضيفنا الشيخ بسام أبو شقير، ما تروحوا لبعيد. ليتني ألقى

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 16 من أيلول 2026 الموافق للرابع من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وفي عنوانها الرئيس: مداخلات المساءلة لا تخرج عن الضبط السياسي، اقتراب ساعة الحسم في إنجاز الملف الاتهامي للمرفأ.

0: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. هيئة أركان الدولة تحمي الحكومة، سوريا اختبار الشارع.
1: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت ساعات سياسية ساخنة والحكومة والجيش في الواجهة، العفو العام أمام الدستوري هل يبطل قانونا يهدد العدالة؟ واشنطن تضغط عبر الصين، وطهران لا تفاوض قبل شروطنا.

ونتابع معنوي صحيفة البناء. انقلاب رهان الأمريكي السعودي على تغيير من اليمن واجتماع ألمانيا لم ينفع. برميل يبدأ رحلة $110 وتسخين هرمز وتعطل ينبع وتراجع فرص التفاوض. إسرائيل تسقط قناع الديمقراطية بوجه فيلم نازا، وسلام يناور على مجلس النواب.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت عيسى يراقب الاحتلال في زوطر الشرقية إبعاد الحزب شرط الإعمار والمناطق التجريبية، مشهد لزوم لا يلزم في ساحة النجمة والنيابة العامة لملاحقة عون، القمة المصرية السعودية لضمان حرية الملاحة في باب المندب وهرمز والبحر الأحمر، باب المندب أمام مجلس الأمن والقوات اليمنية لاستعادة الوضع العسكري.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: جلسة نيابية مثل العادي وسلام يعدد الإنجازات رغم الحروب. بعد سقوط تلت علي الطاهر ماذا ينتظر الحزب؟ عون أشاد بما حققته الرجيم من إيرادات للخزينة. سيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. تواصل عماني أمريكي حول المستجدات الأمريكية.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: لقاء واشنطن لتوسيع التجارب، عيسى من الجنوب نريد عودة آمنة وكريمة للسكان.

ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. السعودية ومصر تبحثان التطورات والعلاقات. عون يدفع نحو إنجازات لاستمرار التفاوض مع إسرائيل. شرع سوريا تواجه تحديات لكنها تحولت إلى فرصة بالمنطقة. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالبة وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: Pop Rebelionk.
1: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ، تحية للحاجة فاطمة سعد. وسريعا خلينا نشوف إيمان عم تعمل لي بإيدها هيك إنه طول بالك لتطلع طبخة
2: من الطبخة.
1: لتلاقي الطبخة سريعا، شو حنعمل طبخة؟
2: خليني شوف بعد
1: بهالوقت. تحية لمي هواري، عم بسمعك أنا وبنتي صغيرة. قال أكيد بنتي بتحب ما تستغني عن شراء الشبرقة، ودي حكيت إيه بس ندير بالنا عمو ما نجيب شبرقة كتير، يعني على الخفيف. أوكي بتردي على الماما شو بتقلك؟
2: أيوة
1: طيب
2: يلا دقيقة على الطبخة.
1: شو الطبخة؟
2: منبلش؟
1: نعم.
2: أوكي، طبختنا لليوم هي من أنواع الرز، يعني بتعرفوا لما منحنا هيك من القطع منقوم نعمل رز، منجيب زيت زيتون، منقلي فيه اللحمة، بعدين البصل المفروم، منحط البهارات الكاملة يعني القرفة، الورق الغار، منغمرهم مي، منتركهم ليغلوا أكيد، وبعدين منتركهم لينطبخوا على نار هادية. بطنجرة تانية حننزل نحنا البصل، لا أكيد اللي يكون قطعناه جوانح، يعني الجزر مننزل فوق البصل بالجزر كمان أكيد، منملح منبهر، من بعدها منقلبهم كتير منيح لحتى يرجعوا يتحمروا مزبوط، ومن بعدها منجيب الرز البسمتي اللي حبته هيك طويلة. الرز منكون غسلناه مش منقوع، غسلناه حطينا معه الملح والبهارات اللي نحنا منحب نحطها فيه، ومنخلطهم هني ورطبين يعني للرز زيت، منخلط مع الملح والبهارات، نرجع منحط فوق الخليط اللي بيقلبه اللحمة الخليط اللي بيقلبه الجزر والبصل وهولي، مننزل عليهم اللحمة اللي نحنا كنا سلقناهم، نرجع مننزل فوقهم علبة حمص مسلوق كمان، وبعدها منقلبهم كتير منيح، ومننزل فوقهم الرز اللي ملحناه وبهرناه، غمرتهم مي أكيد، لما بيغلوا بتوطوا النار وصحتين وهنا.
1: صحتين وهنا.
2: ما تقلي شو اسمه ما بعرف، في بقلبها حمص ولحمة وجزر وبصل، انتو سموها
1: حسيت الطبخة كل. انت عم تقلي
2: عم ركض ركض للحق،
1: بتقلك خالتي، بتقلك مرت عمي،
2: تعرف ليه؟ لأنه أنا ما عملتها ولا مرة، بس أنا مستحلية جربها، بس بعدني حقيقة ما جربتها. جربوها واعطوني الفيدباك.
1: طيب خلينا ننتقل سريعا لقصة وعبرة.

0: يروى أن رجلاً ثرياً فقد محفظته في سوق شعبية مزدحمة، فغضب وبدأ يتذمر متهماً الفقراء من حوله بالسرقة والطمع، وبالتأكيد ليس له أن يظن هذا الظن. وعندما عاد إلى منزله وجد صبياً بملابس رسة يجلس على عتبة بابه وهو يتصبب عرقاً ويحمل المحفظة في يده، وقال الصبي بلهفة وهو يلتقط أنفاسه: لقد سقطت منك يا سيدي، وركضت خلف سيارتك طويلا فلم ألحق بك، فمشيت كل هذه المسافة لأعيدها لك حسب العنوان المكتوب في بطاقتك. خجل الرجل من نفسه وأدرك أن الأمانة قد لا تسكن فقط الثياب الفاخرة بل أيضا القلوب النقية.
1: لا نحكي أكثر عن هالموضوع، بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ بسام أبو شقير. يسعد صباحك شيخي، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
1: آمين وإياكم شيخي. شو تعليقكم على القصة والعبرة اللي بناخذها منها؟
2: طبعا احنا بالبداية نقول الله تعالى يبارك فيكم ويعطيكم العافية ويقويكم ويحفظكم.
1: آمين.
2: تعبتم في شهر المولد في التغطية والنقل. الله تعالى يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
0: آمين.
2: يوم
0: بارك
2: القيامة.
0: الله فيكم وإياكم،
2: وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بشريعته ومن. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في وصف المتعففين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بحالهم ولا يعلم حالهم يحسبهم من الأغنياء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معناه أن هذا الشخص قد يكون شعره منتفش غير مرتب وثيابه رثة ويبدو عليه الفقر، وربما لا يفتح له باب، وربما الناس يردونه ويحتقرونه، ولكن لو دعا الله لأكرمه الله بالإجابة لما عنده من الإخلاص والتقوى. وقصة أويس القرني رحمه الله من أشهر ما يذكر في هذا الباب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخص عمر أيضا بالكلام، أخبر أصحابه عن أويس قبل أن يلقوا، وقال: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهنا علينا أن ننظر إلى عظمة هذا الرجل الذي لم يكن مشهورا بين الناس ولم يكن صاحب منصب أو مال، وكان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يبحث عنه ويسأله أن يستغفر له. وعمر نفسه لما فتح بيت المقدس كان في ثوبه 17 رقعة، لذلك لا ينبغي للواحد أن يحتقر فقيرا لفقره، ولا أن يزدري بسيطا، ولا أن نحكم على الناس من لباسهم وهيئاتهم. فكم من مجهول في الأرض معروف بين الملائكة في السماء. فالعبرة ما عند الله سبحانه وتعالى. بالعودة إلى القصة، هذه القصة يستفاد منها دروس ودروس. منها أولا عدم التسرع في الحكم على الناس. الرجل ظن أن الفقراء هم الذين سرقوا محفظته لمجرد أنهم فقراء، ثم اكتشف أن هذا الظن كان خاطئا. ثانيا، المظهر لا يدل على حقيقة الإنسان. الصبي كان يرتدي ملابس رثة، ولكن قلبه كان مليئا بالأمانة والشرف والعفة، وأعاد المال بكل بساطة لصاحبه رغم حاجته وفقره. الأمر الثالث الذي يستفاد منه من هذه القصة هو حسن الظن بالمسلمين. فلا يجوز أن نحكم على الإنسان بالسوء لمجرد مظهره أو فقره أو وضعه الاجتماعي. وقد يكون الفقير من أغنى الناس أخلاقا، لأن الغنى الحقيقي ليس في المال ولا في الثياب، إنما في غنى النفس والأخلاق والأمانة. وقالوا: من حسن ظنه طاب عيشه. الأمر الخامس، الإنسان يختبر عند الحاجة. يعني الاختبار يكون عند الشدة، عند المصيبة. هذا الصبي مع أنه كان فقيرا كان محتاجا، ولكن قلبه لم يلتفت إلى هذا المال الذي هو ليس له، لم تمتد يده إلى مال ليس له، مع حاجته له، مع فقره لم يلتفت إلى هذا المال، لأن الواحد عليه أن يسعى إلى مرضات الله تعالى أولا وآخرا. سادسا، الفقر ليس عيبا ولا تهمة، فالمال لا يصنع العفة والأمانة. المال لا يصنع العفة والأمانة والغنى، إنما الغنى كما قلنا هو غنى النفس والأمانة. ثم الواحد قد يتعرض للظلم في بعض الأحيان بسبب أحكام مسبقة تطلق عليه. هذا صاحب المحفظة اتهم الفقراء قبل أن يعرف الحقيقة، وهذا يعلمنا أن لا نبني أحكاما على الظنون. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الإنسان عليه أن يحسن ظنه بالمسلمين ولا يتسرع، لأنه قد يقع في الإثم. ثامنا، العمل الصالح هو الذي يرفع صاحبه، ليس المال وليس الشهرة وليس المنصب، إنما العمل الصالح هو الذي يرفع صاحبه. هذا الصبي لم يكن صاحب مال أو مكانة أو شهرة، لكن أمانته جعلته عظيما في أعين الناس وعظيما عند الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، يعني على المرء أن يغرس الأمانة في أبنائه، لأن موقف الولد هذا يدل على أن التربية الصالحة تظهر في المواقف الصعبة، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالدين، تربية الولد على العفة والطهارة والقناعة. وهناك مسؤولية أيضا على معلمي سواء في مدرسته أو في غيرها، أن يهتموا بتنشئة هذا الولد، أن لا ينظر فيما في أيدي الناس، بل عليه أن ينظر إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لا تحتقر فقيرا لمجرد فقره، ولا تتهم إنسانا لمجرد مظهره، فكم من فقير يملك من الأمانة ما لا يملكه غني، وكم من ثوب رث يخفي قلبا نقيا. هكذا علينا أن نكون، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا.
0: آمين.
2: وأن يحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ بسام أبو شقير، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: في أمان
0: الله
1: شيخي.
0: مع السلامة.

0: اليوم الأربعاء 16 أيلول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:38، العصر 4:08، المغرب 6:51 والعشاء 8:08. وقتنا خلص، وبتجدد الموعد بكرة إن شاء الله 7:15 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM، واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد حبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، لله تعالى. ما زلنا في تفسير سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي جعلنا في قصة عاد آية. وفي عاد كانوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام. قوم عاد هم قوم سيدنا هود عليه السلام بعد سيدنا نوح، كان قوم عاد ثم جاء قوم ثمود. قوم ثمود هم قوم صالح عليه السلام. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وصفها بأنها عقيم، أي هي ريح مهلكة، ليست ريحا ينتفعون بها مثلا بإنشاء المطر أو تنفع النبات، لا، هي ريح مهلكة، ووصفها الله عز وجل بأنها ريح عقيم. ثم قال: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي ما تترك شيئا أتت عليه مما شاء الله لها أن تسلط عليه إلا جعلته كالرميم، جعلته مدمرا، الله لا يعجزه شيء. هؤلاء قوم عاد مع أنهم كانوا طوال القامة حاولوا أن يمنعوا أنفسهم من هذه الريح أن تؤذيهم، لكن مع اجتماعهم وقوتهم كانت الريح تحملهم وتطيرهم في الهواء وترميهم في الأرض، فينفصل رأس كل واحد عن جسده، نسأل الله السلامة. ثم قال تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. قوم ثمود الذين هم قوم صالح عليه السلام، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، المراد بذلك ما أخبرهم به سيدنا صالح بعد أن عقروا الناقة. العجيب أنهم طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من الصخرة مع فصيلها، أيضا طلبوا فصيلها أي ولدها، وأخرج لهم ناقة بإذن الله وفصيلها، لكن بعد ذلك قتلوها مع أنهم حذروا من ذلك، حذرهم من ذلك سيدنا صالح. فقال لهم صالح عليه السلام: تموتون بعد 3 أيام. لذلك نرى قول الله تعالى: إذ قيل لهم، الذي قال لهم هو صالح، تمتعوا حتى حين، ستموتون بعد 3 أيام. ثم قال تعالى: فعتوا عن أمر ربهم، عتوا وتكبروا وتجاوزوا الحد وكفروا بالله وقتلوا الناقة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أهلكهم الله تعالى بصيحة صاحها جبريل عليه السلام. هذه الصيحة وصفها الله تعالى في سورة الحاقة بقوله: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هذه هي الطاغية، الصيحة التي صاحها جبريل عليه السلام، وإنما سميت بالطاغية لأنها تجاوزت الحد المعتاد، تجاوزت الحد الذي اعتاد الناس أن يسمعوه، فهم من شدتها ماتوا. الله عز وجل وصفها بالطاغية. وفي سورة الحاقة قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هنا وصف آخر للريح التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد، وصفها بقوله صرصر عاتية. الصرصر من العلماء من قال معناها تحرق ببردها كأحراق النار، وقيل معنى الصرصر الشديدة الصوت، فإذا وصفها الله بأنها صرصر وبأنها عاتية أي شديدة العصف. كذلك ما زلنا في سورة الحاقة، الله قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. في هذه الآية بيّن الله الزمان الذي استمرت فيه هذه الريح، فقال سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعة كاملة. فترى القوم فيها صرعى أي قوم عاد ماتوا فيها. بماذا شبههم الله تعالى؟ هم طوال القامة، فبعد موتهم شبهوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل كأي كأنهم أصول نخل، خاوية معناه ساقطة على الأرض. فهل ترى لهم من باقية؟ لم يبق لهم أحد، لم تبق لهم باقية. الله تعالى قال في سورة الذاريات فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، هذا في قوم ثمود، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قوله تعالى فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا أن يدفعوا عنهم شيئا من هذا العذاب، ما استطاع أحد أن ينصر أحدا، ما استطاع أحد أن يدفع شيئا عن الآخر، ما أغنى أحد عن أحد شيئا من هذا العذاب، نسأل الله السلامة. وما كانوا منتصرين. ثم قال تعالى وقوم نوح من قبل، معناه أهلكنا قوم نوح من قبل، أليس ذكرنا أن قوم نوح كانوا قبلهم ثم عاد ثم ثمود؟ فقوله تعالى وقوم نوح من قبل معناه أهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما فاسقين. وصفهم الله عز وجل بأنهم فاسقون، والمراد هنا بالفاسقين الكافرين، فإنهم خرجوا عن الطاعة ولم يقبلوا الإيمان وتجاوزوا الحد والعياذ بالله. ثم قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خلق الله عز وجل كل شيء، وذكر الله تعالى هنا السماء،

0: إذا أردنا أن ندعو الله تعالى لإنسان نقول اللهم أيده، الله يقويه، اللهم أيده يعني اجعله مؤيدا بالطاعة بالنصرة. ما معنى أيدك الله؟ معناه قواك الله، أعطاك الله تعالى النصرة والتأييد. ففي اللغة العربية كلمة الأيدي معناها القوة. ففي هذه الآية واذكر عبدنا داود ذا الأيدي معناه ذا القوة في الدين. فهذه الآية التي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد معناه بقوة بقدرة، الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، خلق الله السماء بقدرته وهو مستغن عنها كما أنه مستغن عن العرش وعن سائر المخلوقات، أوجدها الله بقدرته، فمعنى بأيد بقوة. وإنا لموسعون أي وإنا لقادرون، الله قادر على كل شيء. وليس معناه أن الأرض تتوسع دائما كما يقول بعض الجهال الذين لا فهم لهم بالقرآن ولا بلغة العرب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على سبيل وسنة وأن يرحمنا برحمته الواسعة، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

عليكم. يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب، فقد نفذت قوات العدو فجرا تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري استهدفت مزيدا من المنازل والأودية، كما أطلق العدو فجرا قذائف هون باتجاه بلدة زوطر الشرقية. وأفيد أن قوة معادية دخلت على الحي الجنوبي لبلدة حلتة في قضاء حاصبية للعمل على تفتيش المنازل. أفيد أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يغادر إلى العاصمة الفرنسية اليوم للمشاركة في مؤتمر باريس غدا سيركز في كلمته على شرح الوضع اللبناني ولا سيما في الجنوب، وعلى الخطوات التي اتخذتها الدولة للمضي قدما في المفاوضات واستعادة قرارها، كما سيشدد على أهمية دعم الجيش اللبناني انطلاقا من أن أمن لبنان لا يمكن أن يتأمن إلا بوجود جيش وأجهزة قوية، وسيؤكد حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. في ملف النازحين السوريين، نظمت المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا صباح اليوم المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع منظمة IOM و UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وإلى اليمن، حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية. وحدد السريع أن الطيران الحربي السعودي شن الغارات باستخدام طائرات F-15 وأقلعت من قاعدتي خميس وشيط والطائف. وأفاد سريع أن الغارات السعودية استهدفت أعيانا مدنية بينها مدارس وجسور وطرقات في محافظة تعز والجوف والبيضاء وصعدة وعمران. وشدد السريع على أن هذه الاعتداءات الوحشية لن تمر من دون رد. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، قتل 8 أشخاص وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع وكالة فرانس بريس اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: أهلا بكم. تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام أمام البرلمان في جلسة صباحية ثانية، وهي الثانية أيضا منذ تشكيلها في 8 شباط 2025، وتخصص لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها. وقد تمحورت مداخلات اليوم الأول حول ملف التفاوض وحصرية السلاح، حيث ثبت رئيس الحكومة نواف سلام موقف حكومته بأن الدولة وحدها تفاوض باسم لبنان، وأن حصر السلاح بيدها ليس التزاما جديدا بل أساس في اتفاق الطائف، وأن التفاوض ليس تنازلا عن الحقوق بل هو وسيلة دبلوماسية لاستعادتها. في التطورات الميدانية، يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب، فقد نفذت قوات العدو فجرا تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري استهدفت مزيدا من المنازل والأودية، كما أطلق العدو فجرا قذائف هاون باتجاه بلدة زوتر الشرقية. وأفيد أن قوة معادية دخلت على الحي الجنوبي لبلدة حلتة في قضاء حصبية للعمل على تفتيش المنازل. وفي ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى زوتر الغربية أمس، وأعلنت السفارة الأمريكية في بيان أن السفير عيسى زار جنوب لبنان لتقويم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين. وتابع البيان يقول: سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. إلى ذلك، اغتنم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقباله لوزير الدفاع الفنلندي ليشكر لفنلندا مساهمتها في قوات اليونيفيل، ويرد على الاتهامات الإسرائيلية للبنان بعدم القيام بالتزاماته في صيغة الإطار، فأكد أن الجيش الذي عزز انتشاره في القرى غير المحتلة خصوصا وفي المناطق الجنوبية الأخرى يقوم بعمله في حفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة ومساعدة الأهالي للعودة إلى قراهم، ولا صحة إطلاقا للادعاءات الإسرائيلية بأن الجيش مقصر في أداء مهماته. وأكد ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. من جهة ثانية، اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مساء أمس بالرئيس نبيه بري، وبحسب بيان للخارجية الإيرانية ناقش الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفها بسياسات الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان وسائل دول المنطقة. وأكد عرقجي اهتمام بلاده بالحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مجددا دعم الجمهورية الإيرانية للمقاومة اللبنانية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. من جهته، أعرب الرئيس نبيه بري عن تقديره لإيران على دعمها للبنان، وقدم عرضا للتطورات الراهنة في الجنوب وفق البيان، كما أشار إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الأقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان انطلاقا من جنوبه. في إطار المفاوضات، قال مصدر لبناني رسمي إن لقاء السفيرين الإسرائيلي واللبناني انتهى في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس. وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح للأناضول بأن اللقاء استمر نحو ساعتين، ولم يدل المصدر بأي تفاصيل بخصوص ما جرى في اللقاء وما أسفر عنه، لكنه كان قد قال في وقت سابق إن الاجتماع سيبحث التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي جرى التوصل إليها في حزيران الماضي. وعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى 20 الأول المقبل وفق مصادر متطابقة. في هذه الأثناء، تتجه الأنظار الدبلوماسية والأمنية نحو الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد غدا في إطار التنسيق بين باريس وبيروت والعواصم الفاعلة وسط ظروف ميدانية وسياسية دقيقة. وقالت مصادر في قصر الإليزيه أن هذا الاجتماع التحضيري سيبحث في خيارات عملية وقابلة للتنفيذ لدعم الجيش اللبناني، على أن تشمل وجوه الدعم التمويل والتجهيزات والمعلومات الاستخبارية، إضافة إلى المواكبة الميدانية عند الحاجة. في غضون ذلك، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا والمهمات التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية، وتطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في الاجتماع التحضيري الذي سيعقد غدا في باريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. ماليا، افتتح وزير المال ياسين جابر في وزارة المالية أمس اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت مهمتها في لبنان، وقال جابر إن الجو إيجابي جدا مع الصندوق ولا خلاف مع مصرف لبنان. وفي السياق، يعقد قبل ظهر اليوم اجتماع لبعثة صندوق النقد الدولي مع مصرف لبنان حول الفجوة المالية في فندق فينيسيا. في ملف النازحين السوريين، نظمت المديرية العامة للأمن العام عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا صباح اليوم المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمة إنسانية. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة استقبال هبة من الطحين من هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة الأونروا صباح اليوم في باحة المستوعبات مرفأ بيروت. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: أعلى صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية جديدة من طراز MQ-1 في مضيق هرمز بعدما رصدتها منظومة الدفاع الجوي الإيرانية. وأوضح الحرس الثوري في بيان أن هذه الطائرة هي الثالثة من الطراز نفسه التي يتم إسقاطها خلال اليوم، إذ كان قد أعلن في وقت سابق إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مضيق هرمز. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور بكين هذا الأسبوع ويلتقي نظيره وانغ يي بحسب وكالة فرانس بريس. وأوضحت الوزارة أن عراقجي ويي اللذين التقيا على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي الأسبوع الفائت سيجريان محادثات اليوم في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتواصلة منذ أشهر. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يقيد تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية بشأن الحرب على إيران. وإلى اليمن، حيث عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. وقال خالد خيري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الوضع في باب المندب والساحل الغربي لليمن يثير القلق في ظل امتداد المواجهات إلى جبهات عدة داخل اليمن. في الميدان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران الحرب السعودي شن 52 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية. وحدد سريع أن الطيران الحرب السعودي شن الغارات باستخدام طائرات F-15 وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. وأفاد سريع أن الغارات السعودية استهدفت أعيانا مدنية بينها مدارس وجسور وطرقات في محافظات تعز والجوف والبيضاء وصعدة وعمران. وشدد سريع على أن هذه الاعتداءات الوحشية لن تمر من دون رد. هذا وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى في ظل هجمات الحوثيين. على صعيد آخر، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في حضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبحث المسؤولان بحسب ما أفادت وكالة سانا في العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وتوسيع أفاق التعاون والشراكات بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، رحبت روسيا اليوم بالفكرة الجيدة التي طرحها دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة أعلن الرئيس الأمريكي أن البلدين قد وافقا عليها كما ذكرت فرانس بريس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تبقى دون تعديل في الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم جزئيا، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة فجر الجمعة بخاصة على المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 29، أما في الداخل من 16 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة أحيانا شمال البلاد، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمن. حكي مفيد.
2: أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم وأسعد أوقاتكم بكل خير. صباح السعادة لكم جميعا أينما كنتم وأينما حللتم في لبنان أو خارج لبنان. صباح الأمل لكل قلب يستيقظ وفي داخله أمنية طيبة وحلم جميل. صباح المحبة لكل من جعل الكلمة الطيبة في حياته أسلوبا وجعل الرحمة طريقا والوفاء أخلاقا. أعزائي المستمعين، بجد التحية الصباحية لكم وبشكر كل من انضم لنا هلأ ليرافقنا بحلقتنا الجديدة لليوم من برنامج حكي مفيد، واللي بتحمل عنوان عقوق الوالدين حين ينسى الفضل والإحسان. بحييكم أنا ميرفت من وراء الميكروفون، وتحيات زميلي مجد على الميكسر، ودايما عبر أثير إذاعتكم المحببة إذاعة نداء المعرفة صوتي المشاريع. فأهلا وسهلا بالجميع.

حبيبي المستمعين، وقبل ما نبلش حلقة اليوم من برنامج حكي مفيد بحب استفتح نهارنا بدعاء طيب وجميل طلبا للخير والبركة والتوفيق، ونقول: اللهم يا رحمن ويا رحيم، احفظ من كان حيا من أباء وأمهات أحبابنا، وأطل في أعمارهم وأعمارنا على الطاعة والخير والعافية. اللهم اجعل أبناءنا بارين بوالديهم، محسنين إليهم، رحماء بهم. اللهم أبعد عنا قسوة القلب وغلظة القول وعقوق الوالدين. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالمحبة والرحمة والاحترام، ولا تجعل فيها قلبا قاسيا حقا لوالديه. آمين.

أعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم ليست مجرد حديث عابر، وليست موضوعا نسمعه ثم ننتقل إلى غيره. إنها وقفة مع واحدة من أكثر القضايا التي تمس الأسرة والمجتمع والإنسان في أعماقه، وهي كذلك دعوة إلى مراجعة النفس. فربما يسمعها شخص فقد والديه أو أحدهما، وقد اعتصر قلبه الندم على ما فوت من برهما. لذلك اخترنا أن يكون حديثنا اليوم عن عقوق الوالدين، ليس فقط عندما يرفع الابن صوته على والديه أو يسبهما ويهينهما فقط، وإنما عن صور أخرى من العقوق قد تكون أكثر قسوة. أعزائي المستمعين، تخيلوا معي أما كانت هي آخر من ينام وأول من يستيقظ لتخدم أبنائها، وتسهر على راحتهم من خوفها عليهم أكثر مما تخاف على نفسها. وتخيلوا معي أبا يخرج في الصباح إلى عمله ويعود في المساء متعبا، يحمل في يده ما استطاع أن يؤمنه لأبنائه من حياة كريمة. ومرت السنوات وكبر الأبناء، ثم جاء يوم رد المعروف والجميل عندما أصبح الأبوان بحاجة إلى أبنائهم، إلى يد تمسك بهما، إلى قلب يقول لهما لا تقلقا نحن هنا. لكن المفاجأة الصادمة أن بعض الأبناء، وفي اللحظة التي احتاج فيها الآباء إليهم، بدأوا بالابتعاد والتهرب من مسؤولياتهم. فالأب الذي كان ينفق عليهم أصبح في نظرهم عبئا، والأم التي كانت تسهر على راحتهم أصبحت بنظرهم مزعجة كثيرة الطلبات. وتتحول كلمة أمي المحفوظة في هواتف الأبناء إلى مجرد اسم يتم تجاهله، وتتحول كلمة أبي إلى شخص ينظر إليه باعتباره عقبة في انتقال المال والميراث. وهنا يبدأ العقوق، عقوق الوالدين، ذلك الجرح الذي لا يرى بالعين لكنه قد يكون أعمق من كل الجروح.

مستمعينا الكرام، موضوع عقوق الوالدين يمس كثيرا من البيوت، لكننا لن نتوقف فقط عند العقوق بمعناه المعروف، بمعنى أننا لن نتحدث فقط عن بعض التصرفات الشنيعة كولد يرفع صوته على أبيه، أو فتاة تشتم أمها، أو ابن يهين والديه أمام الآخرين، بل سنتحدث عن صور أخرى من العقوق أكثر قسوة. سنتحدث عن صورة قد تبدو في ظاهرها حرصا من الابن على والديه، لكنها في الحقيقة قد تكون ظلما لهما. سنتحدث عن الابن الذي يضع يده على أموال والديه وبزعمه يحجر على تصرفاتهما ليتصرف بأموالهما بدون رضاهما، وكأنها أصبحت ملكا له فقط لأنهما تقدما في العمر، وكأن التقدم في السن يعني فقدان العقل والإدراك. وسنتكلم أيضا عن الابن الذي ينتظر وفاة أبيه أو أمه ليرث ما بقي من تعب عمرهما من الأموال والممتلكات. وسنتكلم أيضا عن الابن الذي يضع والديه في دار للمسنين ثم يختفي، وكأن دوره كابن قد انتهى هنا.

أعزائي، هذا ليس كلاما من الخيال، بل هي صور مؤلمة من واقع بعض الأسر. لذا سنفتح اليوم هذا الباب على مصراعيه لمناقشته، للتحدث عن الكلمة التي تقتل فرحة الأب، عن الإهانة التي تكسر قلب الأم، وعن المال الذي قد يتحول من نعمة إلى سبب في خراب العلاقة بين الإبن ووالديه. سنتوقف عند مواقف ربما نمر بها دون أن ندرك حجم الألم الذي نتركه في قلوب الآباء من كلمة قاسية أو رفع صوت أو تجاهل لهما أو انشغال بالميراث. عسى أن نستيقظ من غفلتنا قبل أن يرحل عن هذه الدنيا. فابق معي عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إلى نهاية هذه الحلقة، لأنها قد تضعك أمام نفسك وتجعلك تسترجع مواقف مضت، لتقول في داخلك: ليتني لم أفعل، وليتني قلت كلمة طيبة بدل تلك القاسية المؤلمة. فلعلها تكون فرصة لتصلح ما أفسدت يداك، وتبدأ صفحة جديدة مختلفة تماما عما سبق، قبل أن يأتي يوم تندم فيه كثيراً.

طفل أن تمتد اليوم لتدفعه أو تضربه. أعزائي، إن ما يحدث هنا ليس مجرد مشكلة أخلاقية فقط، بل مأساة إنسانية. أعزائي المستمعين، صحيح أن الأبناء لما يكبرون يكبروا معهم آباؤهم، لكن الفرق هنا أن الإبن عندما يكبر يصبح أقوى، بينما الوالدان مع مرور السنين قد يصبحان أكثر ضعفا وأكثر حاجة لأبنائهم. وهنا تحضرنا عدة أسئلة: لماذا يتهرب بعض الأبناء من مسؤولياتهم عندما يكبر آباؤهم ويحتاجون إليهم؟ لماذا يصبح الاتصال بالأم والاطمئنان عليها ثقيلا؟ لماذا تصبح زيارة الأب دائما أمرا مؤجلا؟ ولماذا يتحول الوالدان في بعض البيوت من أعز الناس إلى أكثر الناس إزعاجا؟ أيها الأبناء، ربما تختلف البيوت في أشكالها وأحجامها، لكن وجع الوالدين يبقى واحدا. فالأم التي تنتظر زيارة لكنها لم تأتي، والوالد الذي أفنى عمره من أجل أبنائه لم يرى منهم الاهتمام والعطاء، بل رآهم يتنازعون على ماله وهو ما زال حيا. هما في الواقع يحتاجان منكم شيئا بسيطا، يحتاجان إلى رحمة، إلى احترام، إلى كلمة طيبة، وأن يشعر بأن أبنائهم لم ينسوا فضلهما.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، وفي هذه الفقرة سنناقش أمرا مهما وهو ما يسمى بالحجر على الأهل وهم أحياء. وعندما يصبح الميراث أهم بنظر بعض الأبناء من الآباء. أعزائي، هناك أبناء لا ينتظرون وفاة والديهما، بل يبدأون بالسيطرة على أموالهما وهما ما زالا قادرين على إدارة شؤونهما. فقد يستغل الأبناء مثلا الكبر في العمر أو المرض الشديد أو حاجة الوالدين إليهم، ثم يبدأون بالتحكم في أموال الآباء وكأنه أصبح ملكهم، فيقررون ما الذي يصرف وأين يصرف، ومن الذي يأخذ ومن لا يأخذ، وكأن الأب لم يعد أبا والأم لم تعد أما. وقد يصل الأمر ببعض الأبناء إلى أن يحجر على أموال أبيه قانونا ويمنعه من التصرف في ماله، بحجة أنه لم يعد قادرا على إدارة شؤونه ولم يعد يحسن التصرف. وهنا تتحول المأساة إلى شيء مخيف. أي قلب هذا الذي يقبل بذلك؟ وأي وجع يشعر به أب قضى عمره يبني لأبنائه، ثم يجد نفسه في آخر العمر بحاجة إلى إذن ابنه ليتصرف بماله. فاحذر أيها الابن من أن تجعل المال سببا في كسر قلب أبيك، لأن الأب الذي أعطاك عمره يستحق منك أن تصون كرامته لا أن تحرمه حقه. ولا تنسى، قد يفعل بك أولادك ما تفعله أنت بوالديك.

أعزائي، هنا في هذه الفقرة نصل إلى نقطة مؤلمة جدا، وهي من صور العقوق التي تدمي القلب. لكن قبل ذلك علينا أن نوضح أمرا، أنه ليس كل من وضع والديه في دار رعاية للمسنين يعني وقع في العقوق. فهناك آباء وأمهات يحتاجون إلى رعاية طبية أو تمريضية متخصصة، وقد تكون دار الرعاية المناسبة أفضل وأرحم من تركهم وحدهم دون رعاية واهتمام، خصوصا عندما يكون الابن مشغولا بعمله والوالد بحاجة إلى رعاية صحية لا يستطيع الابن تقديمها بنفسه. أعزائي، إن أردنا مزيدا من التوضيح نقول هناك فرق كبير بين أني وضعت أبي في مكان متخصص لأضمن له الرعاية المناسبة لكن سأبقى إلى جانبه، وبين أني وضعت أبي في دار المسنين لأرتاح منه. فالحالة الأولى هي بمثابة رعاية، لكن الثانية هي تخل عن الأبوين بشكل نهائي. تخيلوا معي

أعزائي مشهدا موجعا يحدث دائما في مجتمعاتنا، وذلك عندما يأخذ الابن أمه مثلا إلى دار للمسنين وبيدها حقيبة صغيرة، ثم تودع بيتها وغرفة نومها وباقي الغرف وهو المكان الذي عاشت فيه مع أبنائها، ثم تذهب إلى دار الرعاية رغما عنها، لأن كل ما تريده منه أن تبقى قريبة منه، أي من ابنها، وأن تشعر أنها ما زالت أما لها مكانها في قلبه. وهناك في الدار عندما تسأل ابنها متى ستأتي لزيارتي فيجيب قريبا، لكن مر يوم ثم أسبوع ثم شهر، وتظل الأم منتظرة زيارة ابنها حتى تموت وهي على هذا الأمل. وهنا يحضرني سؤال: هل تخيلت وقتها عزيز الابن شعور والدتك وهي تنتظر زيارتك كل يوم بمزيد من اللهفة وتعد الساعات بشوق؟ لكن أظن أن الأصعب لو تخيلت شعورها عندما تركتها ولم تعد. أعزائي، وفي هذه الفقرة سنسرد لكم مشهدا آخر يحكي عن قسوة قلوب بعض الأبناء لآبائهم حتى بعد وفاتهم. تخيلوا معي جنازة أحد الوالدين تسير نحو مثواها الأخير والأبناء يمشون خلفها، ولكن بدل أن تكون قلوبهم منشغلة بالدعاء والاستغفار لمن أفنى عمره من أجلهم، نجد بعضهم يتنازعون على الميراث وتوزيع الحصص أثناء سيرهم في الجنازة. أي قسوة هذه التي تحصل عند دفن الأب أو الأم حين ترى بعض الأبناء يفكرون فيما سيؤول إليهم من الأموال والتركة، بدل أن يفكروا في آخر نظرة وآخر حضن أو آخر فرصة لهم كان يمكن أن يقولوا فيها سامحني يا أبي أو سامحيني يا أمي. أحبابي، هنا في هذه الفقرة نصيحة إلى كل من يسيء إلى والديه: إذا كنت ترفع صوتك على أبيك توقف، وإذا كنت تهين أمك توقف، وإذا كنت تستولي على مالهما بدون رضاهما توقف، وإذا كنت تفكر في وضعهما في دار للمسنين فقط لأنك تريد التخلص من مسؤوليتهما توقف، واجلس مع نفسك واسأل: ماذا لو كنت مكانهما؟ ماذا لو احتجت إلى من يساندك؟ هل تقبل أن يعاملك أبناؤك بالطريقة التي تعامل بها أبويك؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، هناك ندم لا ينفع بعد فوات الأوان. أولا، لأن الموت غالبا لا يعيد لك الفرص التي أضعتها. ثانيا، لأنك بعد غلق القبر عليهما لن تستطيع أن تعيدهما لتقول أشعر بالندم يا أبي، أو لتعانق أمك وتقول لها سامحيني. لذلك إذا كان والداك على قيد الحياة فالفرصة ما زالت أمامك، اذهب واعتذر واستسمح منهما، فنحن لا نملك ضمان الغد لأن الحياة قصيرة جدا. أعزائي، وقبل أن يسأل البعض منا ماذا ترك لنا والدانا، لنسأل أنفسنا ماذا تركنا نحن في قلبيهما قبل أن يرحلا. فكرا جيدا أيها الأبناء قبل أن تصبح قصة عقوق والديكما قصة ندم تروى عنكم بعد رحيلهما.

أعزائي المستمعين، كانت هذه حلقتنا عن عقوق الوالدين، عن الكلمة التي تجرح والمال الذي يفسد القلوب، عن الفرصة التي ما زالت أمام كل واحد منا بأن يبر والديه قبل أن يندم. فإن كانا على قيد الحياة لا تؤجل، واذهب إليهما فورا، لأننا لا نعرف متى يكون اللقاء الأخير بينكما، ولا متى تكون آخر قبلة لك على خد أبويك، أو آخر مكالمة بينكما، ولربما تكون هذه الزيارة آخر فرصة لتبرهما. فكم من غد لم يأتي عليهما، وكم من شخص قال سأزورهما الأسبوع المقبل، ثم أصبح هذا الأسبوع موعد جنازة لهما أو لأحدهما.

لهون أعزائي بنوصل لختام حلقتنا لليوم. بشكر متابعي ومستمعي برنامج حكي مفيد, بشكر كل مين رافقنا بحلقة اليوم واللي كانت بعنوان عقوق الوالدين حين ينسى الفضل والإحسان. ملتقانا فيكم بيتجدد إن شاء الله الأربعاء القادم. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلي مجد على الميكسر, ودائما عبر إذاعتكم المفضلة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. بشكر حسن إصغائكم ومتابعتكم, وإلى اللقاء.

0: حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. بدء جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي في يومها الثاني على التوالي برئاسة الرئيس نبيه بري. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات معادية في المنصوري وتفجيرا في حلتة. الرئاسة الفرنسية اجتماع عسكري دولي في باريس غدا لدعم الجيش اللبناني. الوزير الحجار اختتم زيارته إلى إسلام أباد بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية. نائب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية: لا نخشى الحروب عندما يتعلق الأمر بحماية سيادتنا وأمننا. الحرس الثوري الإيراني أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. مجلس النواب الأمريكي يؤجل التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية مما يسميها الأعمال القتالية مع إيران. وزير الخارجية الصيني: استمرار الصراع بين واشنطن وطهران لا يخدم مصالح أي طرف. السعودية: قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة. الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. الرئيس الأوكراني: روسيا حاولت استهداف طائراتنا الرئاسية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم، وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمكروه والمندوب
وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار،
فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني،
11: شركة السماك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه أيها الأحبة سنن تركها أكثر الناس. روى الحافظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته. وإن كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً حدك.

0: إذا
1: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة عمل الحكومة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك بعد أن عقدت الجلسة الأولى أمس. وقال النائب مروان حمادي من مجلس النواب: على المجلس الدستوري أن يبط بسرعة بموضوع قانون العفو العام. من جهته قال النائب سجيع عطية: لأن هذه الحكومة مدعومة ولديها النية للعمل، من المفترض أن تكون الإنتاجية أفضل، لا سيما في المسائل الإدارية. من جهتها قالت النائب بولا يعقوبيان: أدعو إلى الحياد الإيجابي لحماية لبنان، وأين اللامركزية الإدارية التي تغير وجه البلد والتي تخفف المزايدات الشعبوية؟ في التطورات الميدانية، سمع صباحا دوي قوي في عدد من بلدات منطقة العرقوب، تبين أن مصدره تفجير نفذته القوات المعادية داخل بلدة حلتة في قضاء حصبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانسحاب القوى الإسرائيلية المعادية من بلدة حلتة في قضاء حصبية بعد توغلها في البلدة وخطف أحد أبنائها. حياتيا، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبريكس لصحيفة الديار أن التطورات إلى جانب سيطرة الحوثيين في اليمن على مضيق باب المندب دفعت سعر مزيج برنت إلى حدود 108 دولارات للبرميل، وأن لبنان يعتمد بنسبة 100% على استيراد المحروقات، ما يجعلها عرضة بصورة فورية لأي ارتفاع في الأسعار العالمية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على إنهاء الحرب على إيران، حيث وافق على قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت 220 صوتا مقابل 204، مماثلة لمحاولات سابقة هذا الصيف، حيث انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى أغلبية الديمقراطيين في التصويت لإنهاء الحرب. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اقتحاما لعدة مدن وبلدات وقرى في الضفة الغربية، ونفذت مداهمات واعتقالات واحتجازات بالتزامن مع تحركات عسكرية واسعة في عدد من المناطق. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وآياتك العظمى، وأسألك بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وبحق حملة العرش والملائكة الكتبة والحفظة، وبجاه كل الأنبياء من لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك بسر العشرة المبشرين بالجنة، وأسألك بحق زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم البارات الطاهرات، وبناته وأولاده وآل بيته ورواة حديثه الصالحين، وبشهداء أحد وبدر. وأسألك بسر الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، وأسألك بحق أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، وأسألك بحق البخاري ومسلم، وبحق أويس القرني، وبحق معروف الكرخي، وبشر الحافي، والجنيد البغدادي، وعز الدين أبي علي الصياد وأبي الهدى الصياد، وبحق صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وأبي سعيد. وأسألك بحق أبي عمر المكاشفي وسيدي عبد الله الهرري وبدر الدين الحسني وأحمد الصيادي والبدوي والرفاعي والجيلاني والسيدة نفيسة الطاهرة الزكية، أن تيسر أمرنا وتفرج عنا وترزقنا سؤلنا، وأن تقينا شر ما نتخوف، وأن تعفو عنا وتعافينا نحن وأحبابنا، وأن ترزقنا سعادة الدارين وحسن الحال ومقام الإحسان، وأن ترزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المنام في الليلة القادمة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
3: الله تبارك وتعالى قاهر كل شيء، قاهر الأجرام الكبيرة والأجرام الصغيرة، الذرة والعرش كلاهما مخلوقان لله تعالى، وإن كان بينهما فرق كبير من حيث الحجم، من حيث الحجم فرق كبير بين العرش وبين الذرة. والذرة في عرف أهل الشرع هذا الذي يظهر من النافذة، لما تدخل الشمس أليس ترى العين أشياء صغيرة في ضوء الشمس الذي ينفذ من الخارج إلى النافذة، هذا يقال له الذرة. ويقال للنملة الحمراء الصغيرة، النمل الصغير الأحمر، يقال له الذرة. وهذا الذي يظهر من خلال الضوء الذي ينفذ من النافذة يقال له أيضا الهباء، فالله تبارك وتعالى أراد أن يبين لعباده أنه قاهر كل شيء بقوله ثم استوى على العرش، ليس معناه أنه استوى على العرش فقط أي قهر العرش فقط، لا، بل هو قاهر كل شيء، قاهر السماوات والأرض ما فيها من الجبال والأنهار، وقاهر ما بين السماء والأرض من الموج المكفوف، يوجد موج بين السماء والأرض مكفوف بقدرة الله، ممسوك بقدرة الله. لذلك أحيانا ينزل سمك من الفضاء، ما علمتم بذلك؟ عوالم الله كثيرة. هذه السماء الأولى هي جسم صلب، جسم متين، ليست شيئا رخوة، هي من سعتها فيها باب خلقه الله تعالى للتوبة، توبة التائبين، الملائكة يصعدون بالتوبة من هذا الباب. الرسول عليه السلام قال مسيرة عرضه 70 سنة هذا الباب الواحد، ولها أبواب أخرى، باب الحفظة الذي عرج منه رسول الله ليلة المعراج. إذا كان هذا الباب الواحد من أبواب السماء وهو جزء صغير من جملة جرم السماء، فما بالكم بجملة جرم السماء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب الذي هو باب التوبة إن الله خلقه مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس.

أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقن علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

0: الظالمين.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بالتوبة إلى الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء،

رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف بيان واضح على أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته. ويؤيد هذا أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف يدعي أناس في روايات يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله، والويل كل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أن هؤلاء أنفسهم القائلين بهذه الأكاذيب ينقلون عن رؤسائهم أن المذنب مهما كان ذنبه كبيرا وجاء تائبا يجب تعليمه كيفية التوبة، وأن الشيخ الذي يعطي الطريقة إذا كان يلبس جوربه وجاءه عبد يريد التوبة يترك الشيخ لبس الجورب ويرشد هذا العبد إلى التوبة. فسبحان الله، كيف أن هؤلاء نسبوا إلى أفضل الخلق الفظاظة والغلاظة في الخلق ونقصوه، في حين رفعوا من شأن رؤسائهم وجعلوهم فوق النبي الأعظم في الأخلاق والإرشاد. سبحانك اللهم، إن ذلك بهتان عظيم. سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وبك العصمة والتوفيق.

معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال ابن عباس: بأيد، أي بقدرة. وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزه عن ذلك.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة عمل الحكومة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك بعد أن عقدت الجلسة أولى أمس. وقال النائب مروان حمادي من مجلس النواب على المجلس الدستوري أن يبط بسرعة بموضوع قانون العفو العام. من جهته قال النائب سجي عطية لأن هذه الحكومة مدعومة ولديها النية للعمل، من المفترض أن تكون الإنتاجية أفضل لا سيما في المسائل الإدارية. وقالت النائبة بولا يعقوبيان أدعو إلى الحياد الإيجابي لحماية لبنان. وأين اللامركزية الإدارية التي تغير وجه البلد والتي تخفف المزايدات الشعبوية؟ وقال النائب إبراهيم نيمني سندعم الحكومة حين تصيب ونحاسبها حين تخطئ. بدوره قال النائب فريد البستاني من مجلس النواب إن المواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد جلساتها، بل هو يسأل عن مدى تحسن حياته والخدمات العامة. وقال النائب ألا عون المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن، ولا يمكننا انتظار الخارج، فالحرب غيرت كل الموازين، والمطلوب إيجاد الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات. وأكد النائب سيمو أبي رمية أن المشكلة ليست بالحكومة وبالوزراء، إنما بالنظام. من جهته قال النائب ملحم خلف من مجلس النواب أن اتفاق الإطار ليست له طبيعة قانونية من دون اتفاقية، وهو عمل تشاوري يفترض عرضه على الحكومة والمجلس النيابي. وقال النائب ملحم رياشي أن حصر السلاح هو مسألة تأسيسية، ونزع السلاح ينبغي أن يكون في إطار القانون والدولة. وقال النائب بيير بوعاصي للرئيس نواف سلام أنا خائف على حكومتك، لأنه في هذا الظرف إذا سقطت فأي حكومة أخرى ستأتي لن تكون قادرة على الحكم. وقال النائب ميشيل دويهي من مجلس النواب نحن معكم دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات، وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ. وقال النائب قاسم هاشم إن الجنوب هو في قلب الوطن، وأهله لهم الحق في الحماية والعيش الكريم، وأن تكون دولتهم إلى جانبهم. وقال النائب طه ناجي إن طرابلس أمانة في أعناقنا وأعناقكم، ولن نترك الأمانة ونطلب منكم ألا تتركوها. من جهته قال النائب هاني قبيسي أتمنى أن يكون هناك موقفا جديدا للدولة لنتمكن من ردع العدو. في التطورات الميدانية، يواصل جيش العدو عمليات النسف والتفجير اليومية في الجنوب، فقد سمع دوي قوي في عدد من بلدات منطقة العرقوب، وتبين أن مصدره تفجير نفذته قوات العدو الإسرائيلية داخل بلدة حلتة في قضاء حصبية. وعمدت القوى المعادية التي دخلت حلتة صباحا على تفجير منزل، وكانت المنطقة قد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي بثلاث قذائف. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بانسحاب القوى الإسرائيلية المعادية من بلدة حلتة بعد توغلها في البلدة وخطف أحد أبنائها. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بعض الوقت تفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري جنوب سور، نجم عنها ارتجاجات قوية في القرى المجاورة. ويسجل تحليق لمسيرة معادية بشكل دائري على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار. في هذه الأثناء أعلنت الرئاسة الفرنسية بأن باريس تستضيف غدا اجتماعا لمسؤولين عسكريين في دول شريكة عدة، يرمي إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان. وسيفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نظيره اللبناني جوزيف عون وملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك بعد لقاءات صباحية بينهم. هذا الاجتماع الذي وصف بأنه عملاني سيشارك فيه خصوصا رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة، وستكون المملكة العربية السعودية ممثلة أيضا. وقالت الرئاسة الفرنسية أن الهدف يكمن في بحث خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بمقتضى عملية واضحة وذات مصداقية وواقعية، وتتطلع الرئاسة الفرنسية إلى اتضاح سياق العملية ومعاييرها وآلياتها بنهاية يوم العمل هذا، وذلك تمهيدا لتقديم المجتمع الدولي دعما قويا وعملانيا، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب. وتابع قصر الإليزي يقول ما نريده هو تعزيز سيادة لبنان، ومن غير الوارد إطلاقا أن نحل محل القوات المسلحة اللبنانية وسائر الأجهزة اللبنانية المعنية بمهمة نزع سلاح حزب الله. وفي السياق، غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى فرنسا للمشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. هذا ووصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفيرين الأمريكي والفرنسي في بيروت إلى باريس للمشاركة في المؤتمر.
وكان الرئيس عون أعلن في حديث لوكالة فرانس بريس أن لبنان يسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع الحكومة الإسرائيلية من شأنه أن ينهي حالة العداء، وأكد أن الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تحقيق ذلك من دون الدخول في صدام داخلي. وأشار إلى أن لبنان يريد إيجاد قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لأي فراغ بعد انتهاء ولايتها، وقال الأهم أن لا يحصل فراغ، وأي قوة تأتي تحت أي مسمى ينبغي أن يوضع لها إطار قانوني، مضيفا أن الهدف من وجود قوة في جنوب لبنان هو أن تساعد الجيش وتقوي الدولة، لا أن تحل محل الدولة، ودعا إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني. في إطار زياراته الخارجية، اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لإسلام أباد بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، واطلع خلالها على التجارب والخبرات الباكستانية في هذه المجالات. معيشيا، شارك وزير الزراعة نزار هاني في فعاليات مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية الذي عقد بتنظيم من الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعات الزراعية والإنتاجية والتصديرية في دول المنطقة. وقال هاني إن التكامل لم يعد خيارا بل هي حاجة استراتيجية لأمننا الغذائي. في الإطار المالي، أعلنت وزارة المالية أنها استكملت تحويل الدفعة الأخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني إلى مصرف لبنان، ليصار إلى تحويلها إلى حسابات المعنيين كل إلى مصرفه الخاص وفق الآليات والأصول المعمول بها. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أعلن حرس الثورة في إيران أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت فجرا طائرة مسيرة تابعة للعدوان الأمريكي من طراز MQ-9 في سماء جزيرة قشم. وأشار الحرس إلى أن هذه الطائرة التي أسقطت هي 52 من نوعها. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على إنهاء الحرب على إيران، حيث وافق على قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت 220 صوتا مقابل 204 مماثلة لمحاولات سابقة هذا الصيف، حيث انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى أغلبية الديمقراطيين في التصويت لإنهاء الحرب. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثات أجراها مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين أن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران وحماية حقوق إيران، ولفت قائلا أننا ندعم حوارا قائما على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج. ودعا وانغ يي الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا نتمنى ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. على صعيد آخر، أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة. في السياق، نصحت السفارة الأمريكية في الرياض رعاياها بعدم السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن بسبب خطر الإرهاب، كما نصحت رعاياها بإعادة النظر في السفر للمملكة بسبب احتمال استهداف إيران مصالحها، كما نقلت سكاي نيوز عربية. في الملف الفلسطيني، أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش مستعد للقضاء على حماس من أجل إنجاز المهمة في غزة، ثم تنفيذ خطة هجرة في القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني بحسب وكالة فرانس بريس. ارتفع إلى 20 عدد الأشخاص الذين قتلوا وفقد أكثر من 100 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع في من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع لوكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستواصل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإمدادات النفط والحبوب إلى الأسواق العالمية، رغم ما وصفته بالإجراءات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي. وأوضح لافروف خلال مائدة مستديرة دبلوماسية حول الوضع في أوكرانيا أن روسيا تدرك أهمية صادراتها من مواد الطاقة والحبوب، مشيرا إلى أنها تعمل على إعادة هيكلة ممارساتها اللوجستية لضمان استمرار الإمدادات. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تبقى دون تعديل في الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم جزئيا، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة فجر الجمعة بخاصة في المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 29، أما في الداخل من 16 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية ناشطة أحيانا شمال البلاد، سرعتها بين 15 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، بدل
5: مع ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. افتتح وزير المال ياسين جابر في وزارة المالية أمس اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت مهمتها في لبنان، وقال جابر إن الجو إيجابي جدا مع الصندوق ولا خلاف مع مصرف لبنان. وفي السياق، يعقد قبل ظهر اليوم اجتماع لبعثة صندوق النقد الدولي مع مصرف لبنان حول الفجوة المالية في فندق فينيسيا. شارك وزير الزراعة نزار هاني في فعاليات مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية الذي عقد تحت شعار قوة زراعية واحدة وأسواق عريضة بتنظيم من الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعات الزراعية والإنتاجية والتصديرية في دول المنطقة. وقال هاني إن التكامل لم يعد خياراً بل هو حاجة استراتيجية لأمننا الغذائي. نظمت المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا صباح اليوم المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع منظمة IOM وUNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة استقبال هبة من الطحين من هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة الأنروا صباح اليوم في باحة المستوعبات مرفأ بيروت. قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس للديار إن التطورات إلى جانب سيطرة الحوثيين في اليمن على مضيق باب المندب دفعت سعر مزيج برنت إلى حدود 108 دولارات للبرميل، وأن لبنان يعتمد بنسبة 100% على استيراد المحروقات ما يجعلها عرضة بصورة فورية لأي ارتفاع في الأسعار العالمية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
1: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
0: والمعنى؟
1: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
0: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
1: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
0: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
1: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
0: حسن قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
3: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل رودس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ذا ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جلسة مناقشة عمل الحكومة في مجلس النيابي في يومها الثاني والأخير برئاسة الرئيس نبيه بري. النائب قاسم هاشم من مجلس النواب: بأي سيادة نتغنى والعدوان مستمر. النائب عدنان طرابلسي من مجلس النواب: مشكلة الكهرباء ليست جديدة والمواطن اللبناني تحمل أعباء كبيرة ويدفع فاتورتين، وينبغي وضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت. النائب طه ناجي من مجلس النواب: المودعون يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة. النائب طه ناجي من مجلس النواب: طرابلس أمانة في أعناقنا وأعناقكم، ولن نترك الأمانة ونطلب منكم ألا تتركوها. النائب ياسين ياسين من مجلس النواب: العهد الحالي والحكومة لا يتحملان مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا: غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئاسة الفرنسية: اجتماع عسكري دولي في باريس غدا لدعم الجيش اللبناني. الرئيس جوزيف عون لفرانس بريس: ندعو إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش. نائب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية: لا نخشى الحروب عندما يتعلق الأمر بحماية سيادتنا وأمننا. وزير خارجية الصين خلال لقائه نظيره الإيراني: مستعدون لتعزيز التعاون مع إيران وحماية مترتباتها ومصالحها. مداهمات واسعة واقتحامات تخللها اعتقالات في الضفة المحتلة. ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في غزة إلى 20 قتيلاً بينهم 5 أطفال. الدفاع الروسية: ضربات استهدفت منشآت البنية التحتية الأوكرانية الخاصة بالوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية. أخيراً الطقس المتوقع غداً: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة ساحلاً وانخفاضها جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وروي في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كان ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، رواه مسلم. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله. فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقا بما يناسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا العنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحوال. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس، فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه، فإن وجدته يفهم بالإشارة اكتفيت بالإشارة، وإلا استعملت الصريح معه لكن بغير الطريق التي لا تنفع لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا أو يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه أو من ذوي اليسار والغنى، ولذلك أمثلة كثيرة، منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب، فأساء الأدب مع مسلم في الطواف، فأقيد منه في الحال، أي اقتص منه، وكان هو قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام، لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه، نسأل الله السلامة. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا، أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس، وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي يستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك لجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور، فعليك أن تنصح الفرد وتسلك الطريقة التي أقل ضررا إن لم تجد مخلصا لوقوع الضرر بالنسبة للحاضرين. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما يشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى إخبارا عن سيدنا هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ويقول ربنا عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له، أي لمن تنصحوه، على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
8: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جلسة مناقشة عمل الحكومة في مجلس النيابي في يومها الثاني والأخير برئاسة الرئيس نبيه بري. النائب قاسم هاشم من مجلس النواب: بأي سيادة نتغنى والعدوان مستمر. النائب عدنان طرابلسي من مجلس النواب: مشكلة الكهرباء ليست جديدة والمواطن اللبناني تحمل أعباء كبيرة ويدفع فاتورتين، وينبغي وضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت. النائب طه ناجي من مجلس النواب: المودعون يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة. النائب طه ناجي من مجلس النواب: طرابلس أمانة في أعناقنا وأعناقكم، ولن نترك الأمانة ونطلب منكم ألا تتركوها. النائب ياسين ياسين من مجلس النواب: العهد الحالي والحكومة لا يتحملان مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا: غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئاسة الفرنسية: اجتماع عسكري دولي في باريس غدا لدعم الجيش اللبناني. الرئيس جوزيف عون لفرانس بريس: ندعو إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش. نائب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية: لا نخشى الحروب عندما يتعلق الأمر بحماية سيادتنا وأمننا. وزير خارجية الصين خلال لقائه نظيره الإيراني: مستعدون لتعزيز التعاون مع إيران وحماية مترتباتها ومصالحها. مداهمات واسعة واقتحامات تخللها اعتقالات في الضفة المحتلة. ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في غزة إلى 20 قتيلاً بينهم 5 أطفال. الدفاع الروسية: ضربات استهدفت منشآت البنية التحتية الأوكرانية الخاصة بالوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية. أخيراً الطقس المتوقع غداً: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة ساحلاً وانخفاضها جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى علاقته التجارية مع الصين، بعدما وصفت العجز التجاري معها بأنه غير قابل للاستمرار. وبحسب رويترز، قالت في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي إن عجز تجارة السلع مع الصين بلغ العام الماضي نحو 1 مليار يورو يومياً، أي نحو 1,150,000,000 دولار، معتبرة أن الاختلال التجاري وصل إلى نقطة تحول في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطا على قطاعاتها الصناعية. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد طالبوا المفوضية في حزيران بتحقيق نتائج من الحوار مع بكين وضمان امتلاك التكتل الأدوات المطلوبة للدفاع عن مصالحه، فيما يستهدف مفوض التجارة الأوروبي تحقيق نتائج ملموسة بحلول تشرين الأول وفقا لرويترز. وأكدت أن التعاون لإيجاد حل يصب في مصلحة الطرفين، لكنها شددت على استعداد الاتحاد لاستخدام الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية، كما أشارت إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين في عدد من المعادن الحرجة خصوصا العناصر الأرضية النادرة، معلنة اعتزام التكتل إنشاء مؤسسة أوروبية جديدة للمواد الخام الحرجة للمساعدة في تأمين احتياجات الدول الأعضاء وبناء مخزونات منها. أعلنت شركة الغاز الطبيعي المسال النيجيرية أنها تستهدف بدء تشغيل القطار السابع لمشروعها للغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز حضور نيجيريا في سوق الغاز العالمية. وفي تصريح صحفي على هامش مؤتمر غازتك في بانكوك، قال المدير التنفيذي للشركة أن الشركة تهدف إلى بدء تشغيل مشروعها للغاز الطبيعي المسال رقم 7 الذي تبلغ كلفته 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2027. وأشار إلى أن شركة الغاز الطبيعي المسال النيجيرية لا تزال خاضعة لحالة القوى القاهرة التي تم إقرارها في عام 2022 بعدما أدى الفيضان الواسع النطاق إلى تعضيل إمداداتها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أفلح من وحد الله.
1: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: أول ما خلق الله الماء والعرش، وأولهما الماء، والماء هو أصل العالم. من الماء خلق الله، ثاني المخلوقات وجودا وهو العرش، ثم بعد ذلك خلق القلم الأعلى، ليس كأقلامنا هذه التي نعهدها، بل شيء آخر. ثم بعد هذا القلم خلق الله اللوح المحفوظ الذي مساحته مسيرة 500 سنة. هذا القلم بقدرة الله تعالى، من غير أن يمسكه أحد، جرى على اللوح المحفوظ فكتب ما يحدث في العالم إلى نهاية الدنيا. أما ما بعد نهاية الدنيا فلا يحصيه الله المحفوظ، لأن هذا شيء لا نهاية له. الآخرة ليس لها نهاية، أهل الجنة لا يموتون، بل حياة لا نهاية لها، وجهنم لا تفنى، أهل النار الكفار يعيشون في النار ما لا نهاية لهم. ذاك لا يسعه اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ شيء له حد، فكيف يسع ما لا حد له؟ إنما اللوح المحفوظ وسع لكتابة ما يحدث من ذلك الوقت إلى نهاية الدنيا. هذا الذي سطر وكتب في اللوح المحفوظ.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسل حصان طعم الشاي عصوله
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب العنوان الحمراء تليفون 70-601-652.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638 شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل فرحكم لأنك نجمة السهرة بيروت كورنيش المزرعة آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض 03-82-77-82

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: إخوة الإيمان، حثنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها، لأن حفظها أهم من حفظ مصالح الخاصة. وفي بيان هذا الموضوع المهم نبقى الآن مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالخير والمعروف والعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما اتفق عليه علماء أهل السنة أن حفظ المصالح العامة أهم من حفظ المصالح الخاصة، وكذلك دفع المفاسد العامة أهم من دفع المفاسد الخاصة. فعملا بذلك ينبغي أن تجتهدوا فيما ترونه حفظا للمصالح العامة، وتؤثروا المصالح العامة على الخاصة بكل جهودكم. فإن رسولنا الكريم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حثنا حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا هذا الصحابي الذي آثر الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول كلاما معناه لقد رضي الله عن فعالكما، وأنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا الإيثار لم يكن عن غنى بل مع الفقر والحاجة، فلم يكن عندهما إلا طعام صبيانهما، ومع ذلك هيأت الزوجة هذا الطعام وأطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما في الحقيقة لا يأكلان، بل باتا طاويين جائعين. وهذا فيه طلب رضا رب العالمين، وفيه الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمره العام بإكرام الضيف، وقد بلغهما الله الرضا بفعلهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ذلك بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، لأنه قال لابد أن تسفك دماء خلق كثير من جيشنا وجيشه، فرحمة بالمسلمين تنازل لمعاوية للضرورة التي اعتبرها في مصلحة الأمة ولدرء الفساد العام عنها، مع أن معاوية لم يكن يستحق الخلافة، فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن من خصال الخير أن يهتم سيد القوم وسريهم بما يعني أفرادهم، وأن يعينهم في أمورهم، وأن يدفع عنهم الشر والفساد ما أمكنه. فقد كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص جميل اسمه نصر بن حجاج، وكان عمر يمشي مرة في بعض الليالي في بعض أحياء المدينة، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني أنها افتتنت به حتى قالت: أشرب خمرا أو خذوني ألقاه. فنفى عمر نصرا، أي أمره أن ينتقل للسكنى خارج المدينة، خوفا عليه من فتنة النساء به من فرط جماله. وقصة نصر بن حجاج هذه صححها الحافظ ابن حجر وعزاها إلى ابن سعد والخرائطي، وهذا من سيدنا عمر فيه من الرعاية والانتباه ما يشير إلى عطفه وحنوه على الناس وصلاح مجتمعهم، مع ما كان فيه من الشغل بأمور الخلافة وما يتبعها من مهمات عظيمة لا يكاد المرء يجد معها وقتا لراحته. ولكن هذا من فضل الله ومدده على فاروق الأمة وسراجها الوضاح، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره الذواقين والذواقات، أي أن يتزوج الرجل لمجرد اللذة لا ليبقى معها، بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت، وهكذا يكرر. وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلب الطلاق منه ثم تتزوج غيره ثم تتركه ثم تتزوج غيره، هذا شيء قبيح يكرهه الله. أما الذي يكثر الزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه كسيدنا سليمان عليه السلام فله ثواب، وكان أعطي قوة لم يعطها أحد من الناس، ولم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما كان له غرض ديني، وهو أن يطلع من صلبه شباب مسلمون يجاهدون في سبيل الله، كان له هذه المحبة في نفسه، والله أعطاه قوة على ذلك. أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ووفقكم لما يحب من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إخوة الإيمان، في بيان حث النبي صلى الله عليه وسلم حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها، لأن حفظها أهم من حفظ المصالح الخاصة، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في هذه الكلمة الدينية، والحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرأاء في الحرب، هكذا كونوا.

الله يرحم الله يرحم سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق ومنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق

سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق.

سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق تفوت على الكل هذه الحياة وكل أخي يتمنى النجاة وبعض تقيده الحسرات وبعض من القيد حر طليق.

0: غني رضي ومنا علام دهاه شفيق سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم رحيل قريب أغثني إلهي إلهي فإني غريب
1: يرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم

سنرحل يوما بدون رفيق سنرحل يوما بدون وداع ويبكي الحبيب فراق حبيب.

يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي عليّ.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. تنتهي اليوم جلسة مجلس النواب لمناقشة عمل الحكومة ومساءلتها وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، وحديث عن محاولات لإسقاطها أو تعديلها. وفيما خص الاحتمالات المرتقبة، رجحت مصادر سياسية عبر صحيفة الجمهورية استمرار الحكومة، لأن إسقاطها عبر حجب الثقة يظل احتمالا ضعيفا جدا في هذه المرحلة بفعل مظلة دعم خارجية واضحة، خصوصا من واشنطن وباريس والرياض، وغياب البديل العربي أو الدولي عن التشكيلة الحالية، إضافة إلى أن الحكومة سبق أن نالت ثقة المجلس في تموز 2025 بأكثرية 69 صوتا مقابل 9، وقد تحصل الحكومة في نهاية الجلسات على ثقة ضعيفة إذا ما طرحت الثقة بها، بما يعكس حجم الانتقادات والضغوط من دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاطها. وفيما تدور تسريبات عن احتمال تعديل حكومي يطاول عددا من الوزراء، قالت المصادر السياسية إن هذه السيناريوهات لم تتمكن من تأمين الغطاء المطلوب وتراجعت لمصلحة المعركة النيابية المفتوحة.
0: جولة الصحافة.
1: نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى اعتقاده أن التباين الحاصل بين الجانبين السياسي والعسكري في تل أبيب في موضوع شكل البقاء في لبنان لا يعني أن الأمور سالكة في ظل التعثر المستمر في الجانب التفاوضي. وأوضح المصدر أن عدم التسهيل الإسرائيلي لعملية التفاوض أدى إلى خفض مستوى التفاوض إلى درجة السفراء كما هو حاصل الآن في واشنطن، وبالتالي لا يوجد من يمكن أن يوحي بمصداقية للمؤشرات الميدانية المعاكسة. وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة الشرق الأوسط إن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بادر بعد تفجيرات علي الطاهر للتواصل مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في سانتكوم، معلنا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في منطقة تلال علي الطاهر. وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين تواصلوا مع قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي وعادوا برد مفاده أن الحكومة الإسرائيلية تفضل ترك الموضوع للمفاوضات الحالية على المستوى السياسي بين بيروت وتل أبيب. وقال المصدر إن الرئيس جوزيف عون طلب تأجيل جولة المفاوضات في روما بسبب عدم التجاوب الإسرائيلي مع المطالب اللبنانية واستمرار التصعيد العسكري وآخره في علي الطاهر. وأوضح أن عون اشترط جدول أعمال محددا يسمح بتحقيق تقدم فعلي في المفاوضات، لأنه يعتبر أنه لا جدوى من التفاوض من أجل الصورة فقط.
0: جولة الصحافة.
1: نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا حذرت فيه من أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية تجاه الفلسطينيين يغذي دوامة عنف طويلة الأمد، داعية إلى تغيير جذري في المقاربة الأمنية والسياسة المتبعة. وأشارت الصحيفة إلى أن التصعيد الأخير يعكس فشلا واضحا لكل من الفريق الإسرائيلي والفريق الفلسطيني في الخروج من دائرة الصراع، مما يلقي بظلاله على مستقبل الاستقرار في المنطقة. ويعتبر المقال أن الإجراءات الإسرائيلية من توسع استيطاني وعمليات عسكرية لا تؤدي إلى تعزيز الأمن، بل تزيد من حالة الاحتقان، علما بأن محادثات الفريقين، الفريق الإسرائيلي المتمسك بالسياسات الأمنية الحالية والفريق الفلسطيني الرافض لها، لا تزال متجمدة مع غياب أي أفق دبلوماسي حقيقي للحل. وفي سياق متصل ينتقد المقال الموقف الدولي وخصوصا موقف الفريق الأمريكي الذي لا يزال يقدم دعما غير مشروط لتل أبيب، مما يقلص أي فرصة للضغط من أجل تغيير المسار. وتدور حاليا محادثات داخل الفريق الأمريكي نفسه بين من يدعون إلى إعادة تقويم العلاقة مع تل أبيب ومن يتمسكون بالدعم غير المشروط في ظل تزايد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
0: جولة الصحافة.
1: أفادت صحيفة The Independent البريطانية بأن وتيرة الهجمات بالطائرة المسيرة قد تصاعدت بشكل ملحوظ بين الفريق الأوكراني والفريق الروسي في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدا غير مسبوق مع دخول الحرب عامها الرابع. وأشارت الصحيفة إلى أن كييف أعلنت إسقاط عشرات المسيرات الروسية خلال الليل، بينما شنت قواتها هجمات متقابلة على مواقع عسكرية داخل الأراضي الروسية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تزداد فيه حدة محادثات الفريقين، الفريق الأوكراني المطالب بدعم غربي أوسع والفريق الروسي المتمسك بتحقيق أهدافه العسكرية دون أي بوادر انفراج في الأفق، علما بأن محادثات الفريقين الدبلوماسيين لا تزال متجمدة مع رفض كل فريق تقديم تنازلات جوهرية. وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة عن توتر داخل الفريق الأطلسي حول كيفية التعامل مع التصعيد الأخير. وتدور حاليا محادثات بين الفريق الأمريكي الداعم لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى والفريق الأوروبي المتحفظ على هذه الخطوة خوفا من رد فعل روسي مباشر، مما يعكس انقساما واضحا داخل الحلف حول حدود الدعم المتقدم تقدم لأوكرانيا. وتختتم The Independent تقريرها بالإشارة إلى أن الفريق الأوكراني يواصل الضغط على حلفائه للحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة، بينما يحذر الفريق الروسي من أن أي تصعيد في الدعم الغربي سيقابل بردود فعل مماثلة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.

كلام فيه موعظة. يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
8: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي وخجلتي وخجلتي وحيائي منك وندمي، وقد وعدت بأن ندعو وتجيب لنا، وقد دعونا وقد دعونا، فجد بالعفو والكرم.

إخواني، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط المستقيم وتقي قائلها من العذاب الأليم وتقي قائلها من العذاب الأليم وتحظي في الجنة بالنعيم المقيم. وقد قيل في بعض الروايات أن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، الرابعة مخالفة المنافقين والكفار، الخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، السابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز.

هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم. هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم، وإذا توسل مستضام باسمه زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه.

الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة يثنى بها الإعزاز والإكرام. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك تحية وسلام.

الجنة ونعيمها وحورها وقصورها جزاء لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على نبينا وسيدنا أفضل ما صلى وسلم على أحد من عباده الذين اصطفى، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته.

ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على

البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات. إذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل، بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
9: رجعنا.
10: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
11: أهلا بكم. قال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية: كما كان متوقعا، تخللت الجولة الأولى من الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة اشتباكات سياسية على خطوط التماس المجلسية، إنما من دون أن تخرج عن السيطرة، خصوصا أن الرئيس نبيه بري خبير وصاحب باع طويل في التعامل مع مثل هذه المواقف. قبل أن تنطلق جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، أوحت كل المؤشرات والهجوم مسبقا بأنها لن تخلو من الصخب والتوتر ربطا بالاحتقان السياسي والشعبي المتفاقم خارج أسوار المجلس. وضمن هذا السياق كان من الطبيعي أن تتحول الحكومة كيس ملاكمة تأتيه اللكمات من جهات نيابية عدة، كانت تنتظر الفرصة المؤاتية لصب جام غضبها على سلام وتصفية الحسابات معه. وحتى المكونات الممثلة في مجلس الوزراء والمؤيدة لقراراته وخياراته مارست الضغط أيضا على سلام، وأن يكون من نوع آخر عندما دعته إلى أن يشمر عن زنوده ويندفع أكثر في خياراته وينفذ القرارات التي اتخذتها حكومته ولا يكتفي بصدورها فقط. أما معارضو الحكومة سواء من داخلها أو خارجها فقد وجدوا الفرصة سانحة أمامهم للانقضاض عليها وبل أيديهم بها، في اعتبار أن حلبة المناقشة هي رحبة وقواعد الاشتباك المعتمدة فيها تسمح بتوسيع هامش المناورات الهجومية. لكن وتحت سقف هذه الضوابط أراد بري للعبة الديمقراطية أن تأخذ حدها الأقصى في مساءلة الحكومة ومحاسبتها حتى لا تنام على حرير الدعم الإقليمي والدولي، لكي ينقل الأزمة المتدحرجة من ضفاف الشارع المعبأ إلى داخل المؤسسات الدستورية، مع إصراره على ضبط الإيقاع كلما اختلط الحابل بالنابل. وضمن سياق متصل يؤكد العارفون أن مصير الحكومة لا يبت في مجلس النواب، بل هي أتت على متن معادلات سياسية مركبة يملك الخارج النسبة الأكبر من أسهمها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
9: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، واذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راضي.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد فإن

القيامة، ثم هذه النعمة نعمة الإسلام هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

فلاح الذي يشق الأرض ويحرثها فلأن الله خلقه وما يعمل. قال الله ثم شققنا الأرض شقا، أي نحن خلقنا هذا الشق، مش الفلاح اللي بيضرب بالمعول الأرض. من خلق هذا الشق اللي حصل بإيد الفلاح؟ الله. لكن بإيد مين حصل؟ بإيد الفلاح. ولكن الله خلقنا وما نعمل.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
10: سماك كومباني.
11: شركة

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

محبكم تعبا يزيد البعد شكواه ويسأل نسمة مرت هل المختار يرضاه أيمسي

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن تزال عنه الكربة فيزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وأخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من النار: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله، ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت به في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك، قال: عرفت. فقال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله تعالى فيقول: شفعني فيه، فيشفع فيه، فيأمر به، فيخرج من النار. وقوله عليه السلام: كربة من كرب يوم القيامة، ذلك لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي مسلم عن المقداد بن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أي إلى فمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعسار يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير وأنه على الكفار غير يسير، فدل أن يسره على غيرهم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان الميسر غريما وإلا بإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. ومما يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسينا عيوبهم، أو كما قال. وأخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. واعلموا إخوة الإيمان أن الناس على ضربين: أحدهما مستور فوقعت منه زلة فلا يجوز هتكه ولا كشفها، لأن هذا غيبة محرمة. قال تعالى:

الدنيا والآخرة، والثاني المعلن للفجور والفسوق المجاهر بها، فهذا لا غيبة له كما قال الحسن، ولكن لا يتخذ ذكره بالسوء وردا أو تشفيا، وإنما يذكر لزجره وليقام عليه الحد وليرتدع به أمثاله. ومن فعل ما يوجب الحد ثم تاب قبل أن يطلع عليه فالأولى له أن يستر على نفسه ولا يأتي إلى الإمام ليخبره بما فرط فيه وقد تاب منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فقد أخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وإن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. اللهم سهل لنا سبل الهداية لسلوك طريق الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
4: أكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها.
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب دايما حد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع الأول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان تلقى العلم من المشايخ ثم تجرد للعبادة وصار يسيح في البراري، قضى 40 سنة في السياحة ثم رجع إلى المدن يتعلم من العلماء بعد أن صار وليا. قبل أن يصير وليا كان تعلم من المشايخ علم الدين الضروري، فالذي تعلم علم الدين القدر الضروري ما يعرف به ما أحل الله من كلام ومشي وأكل وشرب ولباس، لأنه ليس كل لباس حلالا، بل من اللباس ما هو حرام ومنه ما هو حلال، والمال ليس كله حلالا، بل منه حرام ومنه حلال. فالذي تعلم هذه الأشياء الضرورية من أهل العلم، من أهل المعرفة الثقات، ولو بالمشافهة يسمع فقط، لو لم يقرأ في كتاب على الشيخ ثم طبق ما تعلمه، أقام الواجبات واجتنب المحرمات كلها وزاد على ذلك السنن، هذا ولي الله. أما من ليس كذلك فلا يجوز أن يقال له ولي. لو كان أبوه قطب عصره لا يقال له ولي، إلا إذا سلك مسلك أبيه، تعلم علم الدين الضروري ثم عمل بالواجبات كلها واجتنب ما حرم الله كله وأكثر من السنن، عندئذ يصير وليا كأبيه كجده، بغير هذا مستحيل. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنهما، ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. مجرد أن أباه أو جده ولي لا يكفي، لا بد أن يتعلم هو كما تعلم أبوه أو جده. الولي يتعلم علم الدين من المشايخ الثقات، يتعلم ثم هو يعمل بهذا العلم، يؤدي الواجبات التي تعلمها ويجتنب المحرمات ويكثر من السنن، فيكون مثل أبيه أو جده وليا من أولياء الله. أما إذا كان ما تعلم من أهل المعرفة، لا من أبيه الولي ولا من جده الولي ولا من شيخ آخر يعرف علم الدين من أهل الثقة، بل اكتفى بمجرد أنه ابن الشيخ الفلاني الولي، أو أنه حفيد الشيخ الذي هو معروف بالولاية، هذا لا يكفي، هذا مستحيل أن يكون وليا. الله تعالى خلق عباده أشكالا وألوانا، بعض الأنبياء طلع منهم ذرية أنبياء، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف، هؤلاء كلهم أنبياء. انظروا إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف، أنبياء، كلهم أنبياء. وخلق أناسا على خلاف هذا، نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض، آدم أرسل رسولا لأولاده، وكذلك ابنه شيث أرسل رسولا كذلك، بعد شيث إدريس، أرسل الله تعالى إدريس. وأما نوح فكان له 4 أولاد ذكور، 3 مؤمنون والرابع كافر، غرق مع الكفار، الله تعالى أهلكه بالطوفان الماء الذي أغرق البشر الكفار، وسلم منه الذين آمنوا بنوح وكانوا نحو 80 شخصا من ذكور وإناث. هؤلاء نجوا لأنهم كانوا مؤمنين، تبعوا نوحا أطاعوه، أما ابنه الذي خالف أباه طلع كافرا فهلك مع الكفار. لا يغرنكم أن فلانا أبوه ولي أو جده ولي، هذا إذا لم يسلك سبيل أبيه أو جده الولي لا تعتبروه وليا، إن رأيتموه يخالف الشريعة أنكروا عليه، إن رأيتموه يعمل معصية قولوا له اتق الله، لا تقولوا هذا حفيد فلان الولي أو ابن فلان الولي، هذا جهل، لو كان الأب لا يطلع منه إلا ولي كان أبناء نوح كلهم أولياء، لكن الله شاء في الأزل أن يخلق ثلاثة ذكورا مؤمنين من أبناء نوح وآخر كافرا. نحن نعرف أناسا لم يسلكوا مسلك آبائهم، آباؤهم تعلموا علم الدين من العلماء الأتقياء الثقات فطلعوا أولياء، جدوا في طاعة الله فصاروا أولياء، خالفوا أهواءهم واتبعوا رضوان الله الشيء الذي يحبه الله فصاروا أولياء. أما الذين لم يتبعوا آباءهم الأولياء ما تعلموا العلم كما تعلم آباؤهم الأولياء، أو تعلموا العلم لكن تبعوا أهواءهم حب الدنيا حب المال، هؤلاء لا يعتبرون كآبائهم وأجدادهم الذين هم أولياء. ولا تقولوا هذا ابن فلان الولي، ولا تقولوا هذا حفيده يغضب له إذا نحن تكلمنا عليه، إذا نحن حذرنا منه بما يستحق من التحذير، جده يغضب له، جده لو كان حيا لحاربه، لكان أمره أن يتعلم علم الدين، ألزمه بأن يتعلم علم الدين، لكن الأب أحيانا يموت والولد طفل، هذا الطفل إما أن يسلك مسلك أبيه يتعلم علم الدين ويعمل بعلم الدين، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فيصير وليا، وإما أن يطلع على خلاف ما كان عليه أبوه أو جده فيطلع من العاصين بعيدا من الولاية. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تحسن خاتمتنا، وأن تكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لاح برق الشوق من بغداني، يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى يسترق الروح في الأبدان؟ إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسق فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: الصلاة راحة عظيمة للقلب والروح، إن الصلاة التي يؤديها المؤمن كاملة مع الخشوع لله تبارك وتعالى تمحو عن هذا المؤمن الهم، وتزيل عنه الحزن، وتمده بإذن الله تعالى بقوة روحية ونفسية عظيمة تعينه بمشيئة الله تعالى على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا الكثيرة التي يتعرض لها. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ثبت أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، أي لجأ إليها. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص بشوق ولهفة لأداء الصلاة، وخاصة صلاة التهجد في الليل بعد النوم، لما كان يجد فيها من راحة وسرور وأنس ولذة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لمؤذنه بلال الحبشي رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. رواه البيهقي في السنن، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرونا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
0: إخوة الإيمان، حثنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها، لأن حفظها أهم من حفظ مصالح الخاصة. وفي بيان هذا الموضوع المهم نبقى الآن مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالخير والمعروف والعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما اتفق عليه علماء أهل السنة أن حفظ المصالح العامة أهم من حفظ المصالح الخاصة، وكذلك دفع المفاسد العامة أهم من دفع المفاسد الخاصة. فعملا بذلك ينبغي أن تجتهدوا فيما ترونه حفظاً للمصالح العامة، وتؤثروا المصالح العامة على الخاصة بكل جهودكم. فإن رسولنا الكريم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حثنا حثاً بليغاً على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تريد أن تصلح السراج، فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي لم يأكلا شيئا. فلما غدا هذا الصحابي الذي آثر الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول كلاما معناه: لقد رضي الله عن فعالكما، وأنزل الله قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن هذا الإيثار لم يكن عن غنى بل مع الفقر والحاجة، فلم يكن عندهما إلا طعام صبيانهما، ومع ذلك هيأت الزوجة هذا الطعام وأطفأت السراج وجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما في الحقيقة لا يأكلان، بل باتا طاويين جائعين. وهذا فيه طلب رضا رب العالمين، وفيه الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بأمره العام بإكرام الضيف، وقد بلغهما الله الرضا بفعلهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ذلك بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، لأنه قال: لابد أن تسفك دماء خلق كثير من جيشنا وجيشه. فرحمة بالمسلمين تنازل لمعاوية للضرورة التي اعتبرها في مصلحة الأمة ولدرء الفساد العام عنها، مع أن معاوية لم يكن يستحق الخلافة. فربما تنازل المرء عن مصلحته لتحقيق المصلحة الأعم، وتلك خصلة لا يوفق لها إلا من رحمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن من خصال الخير أن يهتم سيد القوم وسريهم بما يعني أفرادهم، وأن يعينهم في أمورهم، وأن يدفع عنهم الشر والفساد ما أمكنه. فقد كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص جميل اسمه نصر بن حجاج، وكان عمر يمشي مرة في بعض الليالي في بعض أحياء المدينة، فسمع امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني أنها افتتنت به حتى قالت: أشرب خمرا أو خذوني ألقاه. فنفى عمر نصرا، أي أمره أن ينتقل للسكنى خارج المدينة، خوفا عليه من فتنة النساء به من فرط جماله. وقصة نصر بن حجاج هذه صححها الحافظ بن حجر وعزاها إلى ابن سعد والخرائطي. وهذا من سيدنا عمر فيه من الرعاية والانتباه ما يشير إلى عطفه وحنوه على الناس وصلاح مجتمعهم، مع ما كان فيه من الشغل بأمور الخلافة وما يتبعها من مهمات عظيمة لا يكاد المرء يجد معها وقتا لراحته. ولكن هذا من فضل الله ومدده على فاروق الأمة وسراجها الوضاح، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره الذواقين والذواقات، أي أن يتزوج الرجل لمجرد اللذة لا ليبقى معها، بل ليذوقها ثم يطلقها ثم يتزوج غيرها ويمضي معها شيئا من الوقت، وهكذا يكرر. وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلب الطلاق منه ثم تتزوج غيره ثم تتركه ثم تتزوج غيره، هذا شيء قبيح يكرهه الله. أما الذي يكثر الزواج لغرض الدين ليس لغرض شهوة نفسه كسيدنا سليمان عليه السلام فله ثواب، وكان أعطي قوة لم يعطها أحد من الناس، ولم يكن متعلق القلب بالنساء، إنما كان له غرض ديني وهو أن يطلع من صلبه شباب مسلمون يجاهدون في سبيل الله، كان له هذه المحبة في نفسه، والله أعطاه قوة على ذلك. أعانكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ووفقكم لما يحب من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إخوة الإيمان، في بيان حث النبي صلى الله عليه وسلم حثا بليغا على فعل الخيرات وعلى النظر في المصالح العامة والسعي لتحقيقها، لأن حفظها أهم من حفظ المصالح الخاصة، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في هذه الكلمة الدينية، والحمد لله رب العالمين.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

Yes, yes, yes, yes.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التحيات الصباحية لكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتم عم ترفقونا داخل لبنان أو خارج لبنان. أطيب التحيات من رولا لكم خلال هالفترة نترافق سوا مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة صباحا. عم ترفقونا عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة، صوت المشاريع، وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجا هرتز FM.

0: حلقتنا لليوم ترميم الفجوة بين الأهل والأبناء. أصدقائي، العلاقة بين الأهل والأبناء هي الركيز الأساسي في بناء أسرة متماسكة وسعيدة، لكنها أحياناً بتتعرض لتصدعات بسبب ضغوط الحياة، اختلاف وجهات النظر أو سوء التواصل. ترميم هالعلاقة منه غريب، ولكن بيحتاج إلى وعي، محبة وإرادة صادقة من الطرفين. حتى نتعرف أكثر على هالموضوع ونبحث فيه نحن وياكم، حنستضيف اليوم ببرنامجنا بسمة أمل الزميلة والصديقة فاطمة البركة، معالجة أسرية وزوجية متخصصة بالتدريب الوالدي.
1: بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة.
0: يا هلا فيك. نعرف كتير أو عم نسمع كتير عن هيدا الموضوع اللي هو شوية تصادمات بين الأهل وبين الأبناء، أو الفجوة اللي عم تكون بيناتهم.
1: نعم.
0: أول شيء نحن ببداية حلقتنا حابين نحكي شو يعني فجوة عاطفية بين الأهل والأبناء.
1: نعم، كتير مهم الموضوع اللي طلبت ان احنا نطرحه اليوم رولا. الفجوة العاطفية ما هي مسافات ولا هي انقطاع بالتواصل بكثير من الأحيان، هي فجوة عاطفية بين الأهل والولاد، حالة من الانفصال بتصير بيناتهم، ضعف بالتواصل العاطفي. أحيانا ما بيكون انقطاع، بيكون ضعف بالتواصل. هيدا الضعف بالتواصل بيؤدي لعدم إشباع احتياجات الطرفين العاطفية. الطرفين يعني الأهل والأبناء. ولما بنذكر أبناء، نحن ما عم نحكي هون بس عن الأطفال، يعني ما عم نقول عن ولد تحت 7 سنين، أو عم نحكي عن المراهق الذي قارب البلوغ، أو عن الناشئة اللي بأعمار أكبر. لا، نحن عم نحكي هون عن ولده لهيدا الشخص أو بنته لهيدا الشخص. الحاجات العاطفية هي شو؟ الاحتواء، الحب، صح. القبول، ان يفرجي انه هو مرحب فيه، الشعور بالامان،
0: صح.
1: كل هيدي هي احتياجات عاطفية. الفجوة بتصير لما بيكون في عندي عدم اشباع عاطفة.
0: سبحان الله. نعم صح، مثل ما ذكرت، الامان ثم الامان ثم الامان.
1: نعم.
0: شو هي العلامات اللي منشوف فيها الفجوة بين الاهل والابناء؟
1: رح نقسمهم لاثنين، علامات عند الابناء.
0: نعم.
1: وعلامات عند الاهل. بداية عند الأبناء، الولد بحس بالوحدة حتى بوجود أهله، بحس بالوحدة لأنه هو عاطفيا منه قادر يجي يلجأ لهم، بيصير في عنده ضعف بالثقة بالنفس. هلأ نحن بكثير مشاكل بنسمع أنه السبب أنه ما عنده ثقة بنفسه، علما أنه هيدي الثقة بالنفس هي مكتسبة نتيجة مجهود بمحلات تانية إن شاء الله بنبقى بنحكي عنها بأوقات لاحقة، ولكن هيدي من الأثر للفجوة العاطفية.
0: ما تم بناء يعني بالبيت،
1: ما تم بناء بشكل صحي بشكل سليم، ولا عم بيكون عم بيتضوى الضوء عليها. يعني أحيانا بيكون في عندي هدف أنا أشتغل عليه. الهدف بده خطة، بدي يكون منتبه لتفاصيل التواصل، الحضور، كيف بدنا نكون إن شاء الله بنذكر تفاصيل هلأ. ولكن هيدا اللي ما عنده هيدا الشعور، لا بثقته بنفسه، ما هو ثقته بنفسه عم يخدم من عيون أهله،
0: صح.
1: لما هو ما عم بيشوف انه هو في عنده هيدا المراية اللي عم بيتغذى منها عاطفيا وعم ياخد منها الشعور بالحب والأمان والثقة، هني واثقين فيه، هو على الأغلب رح يوثق بنفسه. فهو رح يروح يدور على الشعور بالتقدير خارج البيت، بعلاقات خارج البيت. طيب هيدا الولد، هيدا الابن، حيكون في عنده تردد بمشاركة تجاربه، مشاركة مشاعره. إذا صار معه مشكلة بالمدرسة، أحيانا بالرأي المباح أنه يكون عم بيعطيه، بيكون عنده تردد أنه هو يجي عند أهله ويكون عم بيشاركهم. احيانا بروح ليتقرب من الاصدقاء، واحيانا هدول الاصدقاء ما بيكونوا مناسبين.
0: نعم.
1: احيانا غربة، اوقات بيصير بيعمل نوبات غضب. احيانا بيكون هو غضبان، يعني قاعد عم يلعب ولكن عم يلعب باسلوب بيعبر عن شعور بالغضب. ما يسمى بالعناد المفرط، الولد بيستخدمه أحيانا كردات فعل، أحيانا بيكون سمة عمرية، مرحلة عمرية بيمرق فيها الولد لتطور شخصيته، بس أحيانا الولد بيستخدم هيدا الأسلوب كآلية لحتى يعبر عن شعور. فأحيانا كتير كمان منلاقي أنه هيدا الولد صار في عنده حالة من الانطواء. كيف بيبين هيدا الانطواء؟ بفرط استخدام الأجهزة الإلكترونية، الشاشات. يعني هو رايح كل الوقت أغلب الوقت بيرجع من المدرسة يعني الأم بتمسكه وعم بيحاول قد ما فيه أنه هو يكون قاعد معه بس لحتى يخلص الدروس. ليش؟ لأنه هو بده يروح بس يخلص يمسك التابلت يمسك التليفون لأنه هو بده يكون عم يتسلى وياخد حاجته من الوقت اللي هو بده إياه، علما أنه ما هيدا هو الطريق الصح. يعني نحن ما منقول أنه هيدا صحي، ولكن هيدا اللي عم يحصل غالبا.
0: يعني بلاقي راحته بوحدته،
1: عم بيحاول أنه هو يبني مثل مكافأة، نظام مكافأة لإله. مثلا الوقت النوعي اللي بنقضيه مع أهالينا، الوقت النوعي اللي بنقضيه مع إخواتنا، الوقت النوعي اللي بنقضيه مع الأشخاص اللي بنحبهم، مع رفقاتنا الجيدين اللي عندهم قيمة مضافة كتير جميلة على حياتنا. هيدا الوقت النوعي اللي نحن بنقضيه حاجة لإلنا، هيدا الوقت اللي نحن بنقضيه اللي نحن بننبسط بنطمن عليهم وبيطمنوا علينا، بنحكي معهم بنشاركهم افكارنا، احيانا بنتناقش، يعني بنكون قاعدين نحن ورفقاتنا بنعمل بودكاست نحن وقاعدين بس بنكون عم نتناقش وبينطرح موضوع احيانا لا عنا ولا عنهم، موضوع عام
0: ولكن تبادل الافكار،
1: ولكن هيدا وقت نوعي نحن عم نقضيه، عم نحكي فيه، عم نوسع افاقنا بالامور اللي مطلوب نحن نكون عم ننتبه لها بحياتنا الاجتماعيه تفاديا لاخطاء قد نوقع فيها،
0: وعم تغذي معلوماتك كمان.
1: اكزاكتلي. فعند الاهل احيانا بيكون الفجوه بتظهر بشكل وكانه في صعوبه بفهم السلوك. يعني الام بتقول انا ما بعرف هو ليش عم يعمل هيك. طب انا امنت له وعملت له، عم بتامن له الامور الاساسيه للحياه، عم بتامن له امور اكسترا. يعني بكتير من الاوقات عم بيكون في امور اكسترا. طب ليش عم يعمل هيك؟ ليش عم يتصرف هيك؟ احيانا بحسوا انه الابناء بعاد عنهم، يعني هن بيقولوا انه ابني بعيد عني. انا عم جرب قد ما فيني اني انا اكون عم قرب، ولكن هيدا الابن بعيد
0: للأسف.
1: لعله انا ما صبت السبب لحتى اكون عم عالجه.
0: سوري قطعتك، نحن حنوقف شوي مع فاصل ومنرجع لحلقتنا ان شاء الله. شكرا.

0: تكون حلقتنا لليوم بسمة أمل لأصدقائي وبشعب. رحب بفاطمة البركة. أهلا وسهلا فيك مجددا فاطمة. كنا عم نحكي عن الفجوة ما بين الأهل والأبناء وقلنا شو العلامات يا ترى اللي بتبين عند الأهل. نرجع منكمل هالموضوع سوا.
1: وصلنا عند نقطة إحساس بأنه الأولاد بعاد. نحن ما عم نعرف نبني جسر معه. ونحن الهدف من حلقتنا اليوم أنه نتعلم كيف نبني جسر ما نبني حيطان.
0: صحيح.
1: لأنه بدنا نكون نحن عم نرمم هيدا الفجوة أو نحن نكون عم نتخطاها إن شاء الله.
0: نحن بدنا أسرة متماسكة.
1: نعم. فأوقات هيدا الفجوة كمان بتظهر على شكل تكرار لخلاف نفسه. يعني نفس السبب بيتخانقوا عليه أكثر من مرة. بسبب تفاصيل بسيطة. أحياناً المشكل ببلش من كلمة، من نظرة، من خبطة باب. اعتماد على الأوامر اللي الأهل ممكن يكونوا عم بيشوفوا، قد الولد يكون عم يحكي مع الأهل بنبرة أوامر يعني، أو حتى الحديث بيناتهم بين الأهل والولد بيكون بنبرة حادة، غالباً بتفتقد للعاطفة. وأحياناً الأهل بيصيروا بيحسوا بالعجز قدام احتياجات الولد العاطفية. يعني أوقات الأهل حقيقة بيكونوا غير مدركين لحاجات ابننا العاطفية، وهن بيكونوا فهمانين ومكتسبين مفهوم التربية أو الوالدية بطريقة وكأنه هي تأمين الاحتياجات الأساسية، علما أنه في أشخاص ممكن تكون بتركز على شق معين نسبة لشخصيتها. يعني أحيانا الأهل ممكن يكونوا شايفين التعبير عن الحب هو بالتعبيط والتبويس. أحيانا أهل بأنه نشتروا هدايا، هيدي بترجع لما يسمى لغات الحب. يعني أحيانا في أهل وولاد بيستخدموا طريقة حب، تعبير عن الحب بشكل بيشوفوه هني حسب ما هني شايفين
0: من منظارهم هني.
1: بالضبط، حسب ما هن بيشوفوا كيف بيستقبلوا الحب، فبيحاولوا انه يعطوا بالطريقة اللي هن بيشوفوا حالهم بيستقبلوا فيها. فهم الاختلاف بالشخصيات حتى لو كان ولده، فهم الاختلاف بالطريقة التعبير عن المشاعر. يعني انا بفهم انه رولا بتعبر عن حبها بهيدا الشكل وبتستقبل الحب بهيدا الشكل، فانا فهمي لشخصيتها بخليني اتعامل معها بطريقه صح. مميزه
0: صح.
1: وهيدا يلي بصير لما مثلا بيكون الاهل الام او الاب عندهم اكثر من ولد.
0: نعم.
1: فهم للفروقات الفرديه بين الاولاد حيكون عم بيساعدهم انه يتجنبوا يصير في فجوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله عندهم مختلف شخصيات، لانه كل ولد له شخصيته وله اراء
1: ونصيحه. صحيح. كل ولد عنده شخصيته، كل ولد عنده طريقة، كل ولد مرق بتجارب مختلفة.
0: نعم.
1: هن ولاد من نفس الأم ونفس البي، عايشين تحت نفس السقف، بيأكلوا من نفس المال،
0: نفس البيئة،
1: نفس التربية، نفس المدرسة أحيانا.
0: نعم.
1: ولكن كل واحد فيهم قد يستقبل ودماغه وعاطفته تعالج الموضوع بطريقة معينة.
0: صحيح.
1: ما كلهم بيتعامل بنفس الشكل. قد أم ترجع على بيتها من شغلة تعبانة، كل ولد فيهم يستقبلها بطريقة.
0: مزبوط.
1: فهيدا الاختلاف لما نحن منكون عم نفهمه. أحيانا هو ما بده مجهود كبير، بس بده وقت وبده صبر،
0: بده وعي
1: وبده إنه الإنسان يكون حقيقة بده يعمل تغيير.
0: صح.
1: إن شاء الله تعالى بيضل في عنده الاستمرارية. يعني أنا بدي دافعية، أعطي الشخص الموتيفيشن إنه هو يكون عم بيحسن ويغير، وكمان بدي الاستمرارية، لأنه نحن طول ما نحن عايشين حيصير في معنا مشاكل وعقبات وتحديات. فأنا بدي يكون في عندي دايما هيدا الهدف اللي أنا عم بشتغل عليه، أتذكر واستحضره لحتى دايما نكون قادرة إن شاء الله حسن واشتغل. باخد بريكات، باخد نفسي بالرحلة، بس ما هي رحلة.
0: صحيح.
1: أنا بدي كفيها.
0: بس هو الواحد يكون كمان فلكسبل، كيف ما تبرم معه الأمور بده يعرف كمان كيف يلبي، كيف يشتغل على الأمور.
1: نعم. المرونة كتير بتلعب دور. وإنه الإنسان يكون في عنده مرونة بشخصيته، ويكون في عنده مرونة يعني التفاعل مع المعطيات،
0: والقلب الكبير والنفسية
1: هيدي كلها عوامل مساعدة إن شاء الله. المهم نحن نعرف نوظفها.
0: نعم.
1: أوكي. فنحن حكينا بال
0: العلامات
1: والظواهر اللي بتبين بالعلاقة عند كلا الطرفين. بس هلأ نحن لما نذكر الأسباب معناتها نحن لنتفاداهن، لأنه الأسباب غالبا بتحصل مع كتير من العيال اليوم.
0: طيب. أوكي. فإذا نحن بنوصل هلأ للأسباب لظهور على الفجوة هيدي.
1: أوكي. بداية الأسباب ممكن تكون متعددة، وأحيانا بنفس البيت قد يكون في أكتر من سبب.
0: نعم.
1: بس هيدا الشيء ما بيعني أنه صار الموضوع صعب أكتر، نرجع للي قبل شوي، طالما نحن بدنا نغير إن شاء الله تعالى منلاقي كتير حلول
0: إن شاء الله.
1: فأول سبب بيحصل غالبا بهيد الأيام هو انشغال الأهل وضغوطات الحياة. الحياة اليوم كتير صعبة، الإنسان لحتى يكون فعليا عم بيطلع المصاريف الشهرية من

0: بين كلفة بيقولوا لك كلفة ثابتة يعني من أجار بيت، اشتراك كهرباء،
1: الأساسيات
0: للإنسان يكون عم بيسكن ببيت.
1: صحيح.
0: وأحيانا بيكون في يعني أشياء أكسترا نحن منتنعم فيها، ولكن في أمور بتكون مدارس وأوتوكار وإلى آخره من المصاريف. فبتلاقي بكثير من البيوت صارت الأم والبي بيشتغلوا.
1: صحيح.
0: والدوام طويل والمجهود اللي عم ينبذل كتير كبير.
1: صحيح.
0: فبيرجعوا هول الأم والبي على البيت أحيانا ما قدرانين يسمعوا حرفيا حرفا، بيكونوا تعبانين، بيكونوا مضغوطين، عجلة السير، كل هيدي عوامل بتزيد الاسترس. هيدا كلياته بيزيد الاسترس. هيدي الساعات العمل الطويلة، ضغط العمل، ضغط الشغل، احيانا بيكون في مهمات بدهم يعملوها بالبيت، يعني بيعملوها على التليفون، بيكون في اجتماعات اونلاين بتنعمل.
1: صح.
0: فهيدا الضغوطات كلياتها بتلعب دور كتير كبير. طيب هل معناتها انه نحن لأنه في عنا سبب أنه نحن في عنا ساعات عمل طويلة ما بنقعد مع الأولاد؟ لا، ينترونا للحلول إن شاء الله بيشوفهم.
1: إن شاء الله.
0: ضعف مهارات التعبير العاطفي، أحيانا الأهل والأولاد بيكتسبوا ضعف المهارة هيدي، وأحيانا بيكون في عنا قوية بهيدا المهارة، يعني بيكون في عنا مهارة عالية بالتعبير العاطفي. وهلأ يعني منتشر مفهوم ما يسمى بالذكاء العاطفي، كتير بينشغل على هيدا الموضوع خصوصا عند الأولاد من هن وصغار، من خلال القصص، من خلال الألعاب، من خلال أنه نحن نكون عم نضوي على المشاعر بالموقف نفسه، أو إذا كنا عم نحضر موفي أي شيء بنقدر نحن نكون عم نوصفه لحتى نضوي على بعض المشاعر، هيدا بيكون عامل مساعد إن شاء الله. فبعض الأهل بحبوا أولادهم بطريقة بيعرفوا يعبروا على عن مشاعرهم بشكل جزئي. يعني نحن قلنا انه الفجوة العاطفية بين الاهل والولاد ما يعني غياب الحب.
1: نعم.
0: بعضهم الاهل بيحبوا ولادهم وبعضهم الولاد بيحبوا اهلهم، ولكن نحن في عنا الفجوة بالتواصل وبيشبع الاحتياجات. فاحيانا كتير الاهل بيركزوا على مفهوم تربية كان بالسابق. نحن ما عم ننسوا فايدة مفهوم التربية ابدا، ولكن ركز كتير منا انه ما تبكي. وكأنه الحنية والعطف حتودي لأنه هيدا الولد يكون ضعيف الشخصية أو هش نفسيا. وهيدا الكلام منه صحيح، لأنه اللين والرفق مطلوبين بأمر التربية. نحن دايما منقول ما تخلوا قلبكم رخو بالتربية. بعملية التربية ما منخلي قلبنا رخو. لأنه نحن بدنا مصلحة هيدا الولد.
1: صح.
0: وبدنا النافع والمفيد، بس بنفس الوقت أنا حازمة بتربيته ولكن بطريقة كيوت مهضومة. عم بتعامل مع هيدا الولد، عم بتعامل مع خصوصي بعمر المراهقين والناشئة. يعني من لما بيوصل للعشرة 11 سنة هيدا الأيام إلى أن أنه يوصل ليخلص جامعة، أنا بدي كون كتير متقربة منه وكون كتير عم بعرف حن عليه، كتير عم بعرف اتفهمه، رافقه. ما كون رفيقته، رافقه.
1: أيوة.
0: كون عم بعرف احكي معه بطريقة مشتركة بيناتنا. لا انا عم بمحي شخصيته كأم، او البي يمحي شخصيته كأب ويكون هو عامل رفيقه لانه بعده بيه وبعد امه.
1: صحيح.
0: ولكن صحيح. انا لاقي بسموها ارض مشتركة نوقف عليها لحتى نكون عم نوصل لعلاقة مناسبة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: الاختلاف بين الاجيال، احيانا التكنولوجيا عم تلعب دور، الانفتاح، نوعية الافكار اللي عم تنطرح على السوشيال ميديا وعم تنتشر بشكل كتير سريع، الاهل بتلاقيهم بيزيدوا تمسك بافكار معينة، والولاد الابناء بيكونوا هن ماشيين عكس هيدا الافكار.
1: نعم.
0: فهيدا التصادم كمان بيزيد هيدا الفجوة والتعبير عن هيدا التصادم.
1: نعم.
0: فالتعبير عنا والطريقة اللي منتحاور فيها بتلعب دور. التربية اللي بتكون قائمة بالغالب على النقد والسلطة، ليش عملت وليش سويت؟ تخيل حالك ظاهرة مع رفيقتك، انت قاعدة انت ورفيقتك بكفاية عم بتغيري جو، انت طالعة تغيري جو.
1: صح.
0: اوكي. رفيقتك بتقلك بس لو كنت لبستي غير منديل، لو كنت لبستي غير خاتم على تيابك، بس لو بتعملي هيك، هيدا بس لو بس لو بس لو، او ليش عملت هيك، وكيف بتحكي هيك معه، وكيف بتتصرف هيك، ولو جيتي ابكر من هيك. هيدا اللي دايما الانتقادات الشغالة بحسس الابن وكأنه هو دايما بمحل عليه اصبع الاتهام دايما. انت عملت، انت ليش تصرفت بهيدا الطريقة؟ طيب انا بدي حل،
1: نعم.
0: وفيني أعطي الملاحظة بطريقة بتوصل أخرى. للهدف ولكن مش دايما يكون في عندي أسلوب النقد
1: نعم.
0: أو أسلوب بدك تعمل هيك. أحيانا أني أنا أكون عم بعطي الولد خيارين مش مع كل الولاد بتزبط.
1: نعم صحيح.
0: أوكي؟ فأنا بكون حازمة ولكن بقول له شو رأيك أنك اليوم حتلبس الطقم الأصفر مثلا لأنه في ولاد مثلا بيقولوا الأصفر أو الأخضر بيقول لك لا الأزرق. بيعطي خيار ثالث وهدول الولاد موجودين اليوم. فأوقات كتير التصرف اللي بيكون مناسب بيكون أسهل بكتير من العياط. عم بتعبز لعيمك وهو
1: مجهود وعصاب
0: وهو عم بيكتسب فكرة انه دايما الحوار بينك وبينه بده يكون بنبرة عالية وما عم توصل للنتيجة اللي بدك إياها. طيب أحيانا التجارب النفسية للأهل أحيانا الأهل ممكن يكونوا مروا هن بتجارب طفولة محرومة من العاطفة. أحيانا الأهل ممكن يكونوا فعلا مرقوا بتجارب قاسية بطفولتهم حرب تهجير ضغوطات مادية البي مسافر
1: ظروف أحيان عائلية
0: أحيانا كمان الظروف العائلية اللي بتكون بالبيت بي مسافر أم لحالة عم تعمل كل شيء
1: نعم.
0: أحيانا أهل منفصلين
1: انفصال نعم صح.
0: الأم عم تحمل كل شيء أو البي عم بيحمل كل شيء لحاله. تأثير التكنولوجيا هلأ بهيدي الأيام صاروا حتى الأهل بيدلوا على التليفون غالب الناس مع تليفونات غالب الناس مع تليفونات فكتير من الأهالي هن بيكونوا قاعدين على التليفونات أوكي. فلحتى نكون نحن فعليا عم نمنعون نعمل ساعة نهار أوكي بتكون كتير هيك فكرة بتقرب العيلة مع بعضها. ما عم نقول النهار كامل نقول كم ساعة كلياتنا بنحط تليفوناتنا بهيدا الجرور ونحن بدنا نقعد مع بعض لعبة نتحدث نتغدى ومن بعدها نرتب البيت إلى آخره من النشاطات اللي ممكن تنعمل بالبيت. ما عم نقول طلع
1: نعم صح.
0: حتى ما يكون في أشياء ضمن الميزانية اللي بتكون مريحة على نعم. على العائلات اللي هي منا قادرة تكون عم تطلع وتروح وتجي وما شرط يروحوا على بلاي جراوند في محلات فور فري مجانية بيقدروا انه هن يروحوا في محلات بيقدروا انه هن يكونوا عم بيزوروها الأهل بيت العيلة بيت التاتا وجده
1: صح.
0: فأوقات هيدي الأمور مطلوب أنه نحن ناخدها ونكون حازمين فيها وبكون حازمة بطريقة كتير مهضومة يعني خلص ما اتفقنا أنه لا ما ابتسامة لطيفة وقطع الموضوع
1: أوكي.
0: طيب أحيانا ثقافة الحوار اللي نحن منكون عم نحطها من ضمن الرولز بالبيت نحن منتحاور ببعض المواضيع نتناقش فيها مثل لما نحن قلنا بحلقات سابقة عن التوعية عن أمور التربية عن أمور أنا إذا بدي أعلم الولد مفهوم جديد أو بدي يكون عم نبهه بقصد التوعية بخليها جلسة حوار. أحيانا التوقعات العالية والمقارنات ليش ما أنا لما كنت بعمره كنت أعمل هيك لما كانت الأم بعمره كانت في كتير ظروف مختلفة
1: صح.
0: كان في كتير عوامل وأسباب
1: جيل
0: مختلفة
1: عن جيل مختلف.
0: Exactly. فأحيانا الولد يعني بعدها لهلأ ليش ما ولاد خالتي
1: ابن جيراننا
0: نعم فمنخفف التوقعات والمقارنات. أحيانا التفضيل والتمييز بين الولاد بالبيت الواحد كمان بيعمل فجوة بين الإخوة وبين الأهل يعني حتى بالبوسة
1: نعم
0: بدنا نكون مع هيدا ومع هيدا
1: مثل بعضهم
0: أحيانا هيدا الميل القلبي واللهفة بيكونوا مختلفين. أحيانا الولد الصغير بياخد حصة ولكن أنا بدي يكون أحيانا الولد الصغير أحيانا الولد المريض أحيانا الولد بيكون في ولد يعني أحيانا في عيال بيكون في ولد بيوقع كتير بيمرض كتير فجأة بسكر الباب على إيده سبحان الله هيدا الولد بيصير معه هيك فبتلاقي الأم بتركض عليه ركض. أوقات بيكون في أشياء عفوية
1: صح
0: تصدر تصرفات عفوية
1: صح.
0: بس تكرارها قد يكون عم بيوجع أولاد تانيين
1: نعم عم بيأثر
0: إخواته
1: نعم.
0: فأنا بدي يكون منتبه لهيدا الأمر. طب شو بعمل؟ بحاول أعمل محاولة تعويض
1: نعم.
0: فإن شاء الله
1: نعمل الموضوع يعني
0: نعمل حلقة بعدين عن الغير بين الإخوة ومنحكي عن هيدا التفاصيل
1: حتى كمان المغترب يعني له نعم. كمان حصة
0: نعم. أحيانا بيكون في عنا بسموها ثقافة العيب العيب ما عيبه الشرع
1: نعم.
0: فنحن منقول أنه هيدا التعبير عن الشعور هو لحتى الولد يكون عم بيعرف يتواصل مع نفسه ومع الآخرين اللي هن عيلته
1: نعم.
0: فبقول للولد أنه أنت حسيت هيك اوكي هيدا شعور وبيقطع وبعلمه كيف يتعامل مع الشعور. فهيدا الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه الصعبه بتلعب دور. احيانا الاهل ما بياخذوا ردات فعل عند لما الولد ببلش بيتطاول عليهم. وهيدا السبب اللي منلاقيه كتير اليوم
1: للأسف.
0: بسموها تربية إيجابية، بسموها تربية حديثة، شو بدهم يسموها؟ الأهل أهل.
1: نعم طبعا.
0: السلطة للأهل. فمين عم بيربي مين؟ الأهل بدهم يربوا الولد.
1: نعم.
0: فأنا لما بكون حازمة بطريقة التربية، الولد بجرب أنه يسحب السلطة من الأهل. ما بيكون هدفه الأول التطاول. يعني الولد ما بده يقلل تهذيب، الولد عم يستخدم هيدي الطريقة ليعبر عن احتياج. أوقات كتير الولد بجرب أنه يسحب السلطة من أهله. فبيستخدم التطاول. ردة الفعل اللي بتجي من الأهل على هيدا التصرف اللي فيه تطاول، اللي فيه قلة تهذيب، اللي فيه تعدي على حدود الأهل، ردة فعلهم كيف بتكون؟ الأمر بينعكس دغري على التصرف إن شاء الله اللي بده يصير بعدين. يعني
1: صحيح.
0: بفكر مرتين قبل ما يحكي مع أمه بهيدا الطريقة.
1: صح.
0: وما عم نحكي لا بضرب ولا عم نحكي بأسوأ وبأنه يكون في ردة فعل رايحة للإكستريم. لا، منكون حازمين وفي يعني حسب التصرف طبعا. نعم. منكون عم ناخد ردة فعل
1: يعني.
0: بس هون الحزم مطلوب.
1: صح.
0: لأنه هيدا الولد أحيانا كتير الأهل بمرقوله وخلاص، وأحيانا منكون حازمين أحيانا منتراخى، الولد حيكون عم بيعملك تستات.
1: صحيح.
0: انت شو حتعمل ردة فعل؟
1: نعم.
0: فقال في ولاد كتير بتتطاول على أهله، بس في أهل عم يسكتوا على هيدا التطاول.
1: نعم. ما هو إذا ما لقى ردة فعل من الأهل
0: تمام
1: وقفته عن تحده، حلاقيه سهل صارت عليه.
0: تمام.
1: مرة تاني حجرب بالأعلى حتى يطلع بالمستويات أكتر وأكتر.
0: هو بده يحس بالسلطة وكأنه. نعم. هو ماسك السلطة بالبيت، فبيصيروا الأهل والولاد عم يتخانقوا على هيدا السلطة. مين بده يمشي كلمته؟ يعني بالعامية بيقول مين بده يمشي كلمته بالبيت.
1: نعم.
0: فبالغالب هيدا الأمور ما بتمشي بهذا الشكل.
1: نعم. طيب فإذا نحن مع الحلول، يعني شفنا نعطي حلول.
0: طيب.
1: يا فاطمة،
0: أولا نحن متفقين أنه الحلول بدها تكون بشكل يومي. بنعتبرها فترة نحن بنكون عم نشتغل على حالنا وعلى علاقتنا بالولاد. نعم. فيها بداية الكواليتي تايم، الوقت النوعي مهم جدا جدا جدا. احتياج ليش الوقت النوعي؟ أول شيء الوقت النوعي ماكسيموم 15 دقيقة. نحن عم نحكي هلأ عن ولد بيكون عمره 12 يعني 10 وطلوع.
1: نعم.
0: 15 دقيقة كافيين إذا كانوا بشكل يومي. الله يبارك بكم إذا أنتم بتعطون الأب والأم بيعطوا الأولاد 15 دقيقة يوميا.
1: أوكي.
0: 15 دقيقة من الأم، 15 دقيقة من البي، نص ساعة من ال 24 ساعة. اللي هو في عندك نص النوم ونص اللي هو بيكون فايق فيهم بيروح فيهم على المدرسة، ولا يجي ولا يتغدى ولا يتوضأ ويصلي ويقعد يدرس.
1: نعم.
0: فبيكون نهاره فل بالإنتاجية وبالشعور بأنه هو أخذ احتياجاته العاطفية، لعب مع رفقاته، معلمته المهضوم الطيوبة كانت عم بتقله برافو لما هو عمل شي منيح. الناظرة قالت له بارك الله فيك لأنه لم الورقة عن الأرض. تخيلي قديش في عنده أمور عم تتراكم. عم ياخد فيها إشباع عاطفي. إجا على البيت، شو شاف بالبيت؟ الأم ما كانت موجودة، كانت بشغلة، بس لما إجت قعدوا عم يأكلوا مع بعض، عم يتعشوا مع بعض قبل الدرس، أخذ بريك بالدرس، الأم عطيته هذا الكواليتي تايم اللي هو بده إياه. هو بده يخبره أنه انكسر الألم وما عارف كيف بده يبريه وزحت الألم من إيده. أشياء أحيانا بتكون كتير
1: بسيطة.
0: صحيح. أحيانا بتكون أشياء فعليا الأم بتكون عم يعني عم تسمعن براسة توت من كتر ما بتكون مضغوطة.
1: فاطمة إذا قعدنا سوا نحن ويا
0: للولد،
1: شو كيف بتبلش معه بالمحادثة وشو الحديث اللي بتحبي انه تنحكى معه؟
0: أوكي.
1: يعني هي هل فقط انه شو عملت بالمدرسة ومين شفت ومع مين؟
0: لا،
1: احيانا
0: بيكون في سؤال عام. اوكي. يعني خبرني كيف كان النهار.
1: طيب
0: امتى ضحكت اكتر شي اليوم؟ صار شي ضايقك؟ بين عليك انك انت مزعوج، في شي صاير معك، شي بدك تفكر، بدك نفكر انا وياك على صوت عالي.
1: أوكي.
0: احيانا كلمات عامة بتنقال، واحيانا انه يي اليوم لو تعرف شو شفت على الطريق. ما بيكون في حديث، يعني الولد بيكون احيانا تعبان ما قادر انه هو يحكي. فالام بتبادر بالحديث. اليوم في واحد شفته كان عم بيكب زبالة على الارض، والواحد مطلوب يكون عم ينتبه لتصرفاته اكتر. احيانا حديث عام بجيبه، احيانا بيكون في موضوع انا بقسمع لايام. وهيدا الولد اوقات بيكون في اشياء بده يعبر عنها فعليا، يمكن هي ما بتمس له شخصيا، صارت قدامه بالأوتوكار كان عم بيشوف شي صار على الطريق، هو بده يخبرها شو حس. يخبرها أفكار وانطباعاته. فبكتير من الأحيان الولد ما بيكون عنده شي خبره، أحيانا الأم ما بيكون عنده طاقة تسمع، فممكن هيدا الوقت يقل ويزيد. نحن قلنا مكسيموم 15 دقيقة، بس أنا يعني المينيموم أنا بسأله كيف كان نهاره. هيدا هو. أوقات بيكون في جلسات لأنا بدي علمه، بدي خبره شيء، بدي استفهم عن أمر معين.
1: هلا بعد بدي أقلك ممكن يتخبره قصة شافتها،
0: هيدا بخليه لوقت أنا بكون قادرة أعطي في هيدا الوقت. يعني لما بيكون في أجندة مليانة، ولما بيكون في الام جي فعليا عم ببلش عندها نوبة مايجرين بدها تكون عم بتنام وترتاح، ما رح يكون في عندها هيدا الطاقة ولا حيكون عندها هيدا الوقت. فبأجلها للوقت اللي بكون قادرة فيه طالما هي بتتأجل. اوكي. احيانا المقاطعات اللي بتصير بتكون عم تعمل هيك تشويش على هيدا الوقت. اجاني تليفون، اجاني مسج، احيانا بدق جارة، احيانا بدق تليفون البيت. فاوقات بيكون عم بيصير اشياء معينة بتعمل ديستراكشن، بتشوش على هيدا القعدة. بس طالما هي ما عم تجي من برا، ما عم بتكون لا مني ولا من الولد،
1: طبيعية
0: بتصير. وانا برجع بكفة او اقول له ليك خلص اليوم شكله ما زبط، نرجع نكفي هيدا الحديث، حنرجع نكفيه بعد شوي او قبل النوم. انا بفرجي انه انا شايف احتياجك. حتى لو ما تم اشباعه، بس هو شايف اني انا عم بقدر كون عم بعطيه التقدير اللي بده اياه. احيانا اني انا استخدم الاصغاء الفعال كتير مهم. يعني انا اذا ما قادرة، اوقات حيكون في ايام الام ما حتكون قادرة، حتقول له انا اليوم بحاجة اني اكون عم برتاح شوي، في شيء انت كتير حابب تخبرني اياه. فهو بس يشوفه هيك هو حيقول له لا بنحكي بكرة، لانه هو واثق فيها انه هي ما رح تكون حتبطل. يعني هي حترجع تجي لانه هي بتحب تقعد معه. هي بتحب تحكي معه. الكلمات البسيطة، التعبير عن الحب، كلمة شكرا كتير كتير كتير كبيرة، بارك الله فيك كلمة كتير كبيرة. دعولن، تردوا عليهم بوجهن، خلوني يسمع انكم عم تدعولن. حاولوا انكم تعبروا بوضوح عن هيدا الامر، فهموا لغة الحب اللي الولد بيستخدمها واللي الولد بيستقبل فيها. هل هي بتلامس الجسدي؟ هل ابنك بحب كتير انك تعبتيه وتبوسيه وتقعديه بحضنك؟ هل ولدك بحب انه هو يسمع كلمات المديح، بحب يسمع انه انت قوي حبيبي بارك الله فيك ساعتني؟ فمنحاول قد ما فينا كمان انه نحن نكون عم نقدر مشاعرهم. اوقات المشاعر بتكون مشاعر غيرة بين الاولاد، جاي من المدرسة وعنده مشاعر غيرة من رفيقه. بحاول اني احتويه وعلمه كيف يكون عم بيوظف هيدا الشعور وكيف يتحكم فيه، لحتى ما يكبر بعدين ويتحول هيدا الشعور بالغيرة لأمور تانية. فبحاول اني انا ضوي عليه، ما اقول له لا حبيبي انت احلى منه، انت اذا بدك تشد همتك اساسا بتجيب اعلى منه، بس انت لما عم بتشد همتك يعني صار شعور سيء على شعور سيء على شعور سيء. فحاول ان يكون منتبه للكلام وردات الفعل اللي بتطلع مني، وهيدا كله بيكتسب، يعني الام تقدر تكتسبه. فالمرونة بالتربية هون هيدا اللي بتكون بالعقلية عند الاهل، واللي بتكون عم بتبين بتصرفاتهم وردات فعلهم. كيف بتظهر؟ مثلا اني انا اكون مرنة بالعقاب. احيانا صدقا ما بيكون بده هالقد. يعني اوقات، يعني احيانا بعض الاهالي بيكونوا حازمين كتير بنقاط وبيكونوا كتير مترخين بنقاط تانية، وهو بيكون مطلوب العكس. نحن نكون عم نحاول انه نحن نفوت الاولاد بالامور اللي نحن خرج نفوتهم فيها بالقرارات، الالعاب الرياضيه، الطبخ، النشاطات اللي ممكن نحن نعملها سوا كتير بتقرب المسافات. صحيح. لانه الولد شو بده يشوف انه الاهل مبسوطين برفقته. بمدح الجهود، بحاول قد ما فيني اني انا اكون عم بعطيه الكومبلمنتس. الحديث يطول بهذا الموضوع. ولكن اوقات كتير التغييرات اللي انا بعملها البسيطه بتعمل فرق كتير كبير. الفجوة بين الأهل والأولاد تترمم بإذن الله طالما الاثنين عم يشتغلوا على الموضوع. نعم. وطبعا لما نحن بنحكي عن ولد فوق العشر سنين بيكون هو في عنده أمور بيعملها بيبادر فيها. نعم. أحيانا حدا من الأهل بيتدخل إنه ما تحكي مع أمك بهيدا الطريقة. صح. ما تتصرف بهيدا الشكل مع بيك. لما بيجي بيك قل له الله يعطيك العافية. نعم. الله يقويك. أحيانا بيعتمد هيدا الأسلوب. نعم. بإني أنا أكون عم بتدخل بترميم الفجوة. طيب هل هيدا الموضوع بكبسة زر؟ لا. نعم. بده وقت وبده صبر. صح. فبدي يكون أنا كثير مرني مع حالي. نعم. بعملية الترميم هيدا.
1: أنهم الله يعني الله يعطيهم العافية ويلهمهم الصبر.
0: التربية منا سهلة. منا سهلة أبداً.
1: خاصة بهالأيام اللي نحن فيها. نعم. ضغوطات كلها. ضغوطات اقتصادية ونفسية.
0: وبالنسبة لموضوع الضغوطات أنا بس كان بدي أحكي عن نقطة لأنه هيدي أوقات بتنذكر أحياناً بالجلسات الفردية.
1: نعم.
0: أو هلأ اليوم نحن بال 2025 في كتير نساء وشباب يعني شابات وشباب ما بيتزوجوا قبل 30. فبصيروا بيشوفوا انه هيدا الفرق بالعمر لانه بالزمانات كانوا يتزوجوا ب 18 19 يكون على ايده ولد.
1: نعم.
0: فبصيروا بيقولوا انه هل انا هيك حيصير في فجوه بيني وبين ولادي. الفجوه عاطفيه. انت اللي عليك تعمليه وانت اللي عليك تعمله هلا ان كنت تتعلموا كيف بتكون التربيه. تتعلموا كيف بيكون الزواج، كيف بتكون معامله الزوج لزوجته، كيف بتكون معامله الزوجه لزوجها، وتهتموا بصحتكم، تهتموا بصحتكم النفسيه وصحتكم الجسديه كمان لتكونوا قدرانين تلعبوا مع هالولاد.
1: فعلا.
0: تكونوا قدرانين تعملوا الامور اللي بتكون تعملوها. فالفجوه بتكون عاطفيه وبتترمم ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعالى. هي الثقافه كثير مهمه، الواحد يشوف الامور.
0: نعم.
1: اللي بيفوت عليها.
0: نعم.
1: يدرسها قبل يخطط له وبعدين يدخل حتى يدخل بقوه ان شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: فاطمه كثير بتشكرك على حلقتنا لليوم.
0: الله
1: فاطمه البركه، معالجه اسريه وزوجيه متخصصه بالتدريب الوالدي. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: ان شاء الله بحلقات مقبله.
0: بارك الله فيك.
1: اصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفتره مع برنامجنا بسمه امل، وبنلتقى الاربعاء المقبل باذن الله.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه المنطق، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، معناه أن النظر إلى الأجنبية إن كان بشهوة فهو حرام، أما إن كان لا يحصل به تلذذ فليس حراما إن كان للوجه والكفين، أما إلى ما سواهما فحرام مطلقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، معناه أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل حرام مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناها الخطى، معناه أن الذي يمشي للنظر إلى محرم أو الملامسة المحرمة فهذا يقال له زنا الرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: واللسان يزني وزناه المنطق، فمعناه الكلام الذي يحصل به التلذذ بالأجنبية، هذا يقال له زنا اللسان. وإن مما يخفى على كثير من الناس من المحرمات الصغائر حديث الرجل مع الأجنبية على وجه التلذذ، ولو كانت خطيبته التي بعد لم يعقد عليها. ثم إن كلام الخاطب مخطوبته في أكثر الأحيان يكون مظنة التلذذ منهما، فهو حرام إن كان كذلك، لكن كثير من الناس لا يعلمون هذا. في العادة القديمة النظر عند إرادة الزواج من البنت سنة، ليس كما يفعل أهل بعض البلاد. فيما مضى كان الواحد منهم يخطب البنت من غير أن يراها، إنما يخطبها اكتفاء بوصف أمه له، ثم يوم الزفاف يراها. هذا خلاف السنة، خلاف الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام: والفم يزني وزناه القبل، فمعناه أن من معاصي الفم الصغائر تقبيل الرجل للأجنبية. وخالف في ذلك بعض من يدعي الإسلام من بعض الأحزاب، قالوا: يجوز تقبيل الأجنبية عند التوديع، وقالوا: أما النظر إلى شعرها فحرام. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. ومن ضلالاتهم قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية، وهذا خلاف عقيدة الإسلام، إذ اعتقاد المسلمين أن الله خالق كل شيء، سواء الأفعال الاختيارية أو الغير اختيارية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. فالصلاة والنسك أي الذبائح كالأضحية أفعال اختيارية وهي خلق لله تعالى، والمحيا والممات غير اختيارية، وكل هذه الأفعال لله رب العالمين، أي لله، أي هي خلق لله سبحانه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن النفس إذا فكرت أن تعمل اللمس المحرم وليس مجرد خطور في القلب، بل اشتغل القلب بذلك بالتفكير، فصار يتصور في نفسه أنه يتلذذ بالأجنبية، فهذا يقال له زنا القلب. أما مجرد الخطور في القلب الذي يكون بلا إرادة فليس حراما، إنما المعصية أن يفكر ويتلذذ بها. فزنا النفس معناه أن يجري في نفسه أنه يتلذذ بها، يصور في نفسه كيف يتلذذ بها، يتصور كأنه الآن يقبلها أو يجامعها، هذا معنى زنا القلب. وأما مجرد أن يخطر في قلبه ميل ثم يصرف ذلك عن نفسه فليس حراما. فيفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المذكورات سوى الجماع من الصغائر، وأما تسميته لها بأنها زنا فمعناه أن هذه مقدمات للزنا. ولما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن الزنا الحقيقي الذي هو من أكبر الكبائر يحصل بالفرج. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يجتنبون المعاصي كبائر وصغائر، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة يوسف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأشياء أخرى فيها فوائد عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن وغيرهما بالإسناد الصحيح أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، ثم إذا ذهبت فحمة الليل فخلوهم. هذا الحديث تفسيره أنه مطلوب إذا دخل الليل منع الصبيان من الخروج، أي أول الليل، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، الجن ينتشرون في الأرض، فيكون ذلك سببا من أسباب تعرض الجن للإنس بالأذى، ولا سيما للأطفال. وفي لفظ لهذا الحديث: فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، معناه أول الليل منعوهم من الخروج والانتشار في الطرق، ثم بعد أن تذهب ساعة فخلوهم، أي اتركوهم. وجاء أيضا في حديث صحيح من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا بسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. معنى الحديث أنه في كل سنة ينزل وباء، هذا الوباء إذا وجد إناء غير مغطى أو سقاء غير مربوط فمه، أي الكيس ونحو ذلك، إذا لم يكن مربوطا فمه فهذا الوباء يقع فيه، ينزل فيه. المرض المنتشر يقال له وباء، المرض الذي ليس خاصا بشيء معين يقال له وباء. هذه الليلة ما عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هي ليلة كذا من شهر كذا، فهي مجهولة. لذلك في كل ليلة ينبغي أن يعتني الناس بتغطية أوانيهم، أي لا يتركوها غير مغطاة، فإن لم يغطوها فإنهم يقلبونها. كذلك القربة والسقاء، لا ينبغي أن يترك مفتوحا فمه، بل يربط بشيء. هذا أدب من الآداب النبوية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. الله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وسيدهم، فهو خطيب الأنبياء يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، لا يشفع أحد قبله، وجعله الله تعالى أول من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة قبل نبينا محمد نبي من الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لدخول الجنة، فيقول له ملك الجنة رضي الله عنه رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضل الله أمة سيدنا محمد على سائر الأمم، مع أن أعمارهم أقل من أعمار أولئك الأمم، وكان من فضل هذه الأمة على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صفا من 120 صفا، وسائر الأمم أمة موسى وأمة عيسى وأمة سيدنا داود الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يعبدوا إلا الله. هؤلاء ثلث من يدخل الجنة، الأنبياء مع كثرتهم أمم جميعهم ثلث من يدخل الجنة، وأمة محمد ثلثا من يدخل الجنة. ثم الله تبارك وتعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد، بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأنبياء الجنة، ثم يدخل أمة محمد، ثم بعد ذلك المؤمنون من سائر الأمم، المؤمنون من أمة موسى وإبراهيم وعيسى المسيح ونوح وغيرهم. ثم إن هناك أمرا مهما جدا يجب الانتباه لتطبيقه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. معناه تحفظوا من البول، أي لا يلوث البول ثيابكم، كذلك يجب التحفظ من أن يتلوث به جلد الإنسان إلا محل الخروج، أي لا يجوز أن يترك البول ينتشر ويلوث ما يلي محل الخروج إلا القدر الذي لا يمكن التحرز منه وهو المخرج. فكثير من شباب المدارس وغيرهم من الذين ما تعلموا علم الدين مهملون، لا يستنزهون من البول، لا يستنجون من البول، وكذلك كثير من الشابات لا يستنزهن من البول، وهذا من كبائر الذنوب، أكثر عذاب القبر منه، أي من البول. ثم بعد ذلك أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من واحد إلى آخر للإفساد بينهما، لإيقاع العداوة والقطيعة بين اثنين، ينقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا ومن هذا إلى هذا لإيقاع العداوة بينهما بعد صداقة ومودة، هذا يقال له نميمة. وأما الغيبة فهي ذكر المسلم في خلفه بما يكره لو سمعه، هذا يقال له غيبة. وهي أيضا، أي الغيبة، إذا كانت لإنسان تقي دين تكون من كبائر الذنوب. أما الناس العاديون غيبتهم ليست من الكبائر. كثير من الناس يغرهم أنهم لا يرون حينما يفتح القبر ليدفن فيه ميت جديد شيئا، لا حية ولا شيئا من الدخان ولا غير ذلك، لا يرون، لأن الله تبارك وتعالى يحجبه ولا يكشفه إلا لقليل من الناس، إلا لأفراد قليلة من الناس. فقد تحدث رجل من المدينة قال: حدثني رجل من أهل ناحية ينبع، وهذه تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 180 كيلو مترا، قال: توفي رجل فدفناه، ثم فتحنا له قبرا فوجدنا حية، ثم تركنا هذا القبر وفتحنا قبرا آخر فوجدناها، ثم فتحنا قبرا ثالثا فوجدنا تلك الحية، فوضعناه في هذا القبر الثالث وتركناه، لأنهم خافوا أن يكون هذا ممن أراد الله أن يعذبهم في قبورهم. هؤلاء الله تبارك وتعالى ليكون لهم عبرة، ولمن سمع منهم أراهم كشف لهم عن هذه الحية حتى شاهدوها، وهي ليست كالحيات البارزة على وجه الأرض، بل هذه مخصوصة خلقها الله لمن أراد أن يعذبه في قبره. والله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها لا يظهرها لجميع الناس، بل يظهر هذه الحية وغير ذلك من أنواع النكد في القبر لأفراد من الناس قليل، ويحجب ذلك عن أكثر البشر. لكن الذي أيقن بالموت يطبق ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجنب الشيء الذي هو سبب لعذاب القبر كالبول، البول لا يجوز أن يلوث الشخص ثيابه أو جلده به، هذا حرام من الكبائر، وهو سبب لعذاب القبر. فالإنسان المتعلم المطبق يصبر حتى يظن أن البول انقطع وأنه لا يخرج منه شيء، بعد ذلك يستنجي بالماء فهو أفضل، أو يستنجي بالحجر أو الورق. بالنسبة للرجال، الحجر والورق والماء والخشب ونحو ذلك كل يصح، فإذا اقتصر على استعمال إحدى هذه ولم يستعمل الماء في شرع الله ما عليه ذنب. ثم إذا توضأ من غير أن يستعمل الماء في الاستنجاء، توضأ فصلى، صلاته صحيحة مقبولة. أما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء، فبعض المذاهب قالوا لا يكفي للنساء الاستنجاء بالحجر ونحوه من الورق وغير ذلك، أما في المذهب الشافعي قالوا يجوز للنساء، يكفي أيضا الاستنجاء بالورق أو الحجر أو نحو ذلك. كان بنو إسرائيل شدد الله عليهم فأنزل وحيا على أنبيائهم أنه يجب قرض الثوب إذا أصابه البول، فالقدر الذي أصابه البول يقص بالمقص، لا يكفي الغسل فيه بالماء، لأن أولئك الأمم الذين كانوا قبل سيدنا محمد أنزل الله عليهم أمورا صعبة ثقيلة، أما هذه الأمة أمة محمد الله تعالى رحمها فخفف عنها أشياء كثيرة كانت صعبة على أولئك الأمم مما أنزلها الله عليهم بطريق الوحي على أنبيائهم، أما هذه الأمة خفف الله عنهم، فكان الماء يكفي إذا أصاب ثوب أحدنا أو جلد أحدنا بول إذا سكبنا عليه ماء طهورا. أما أولئك كان الأمر عليهم شديدا، فلنحمد الله تعالى على هذا التخفيف الذي خففه الله على أمة محمد. فلنحرص على تجنب البول ما أكثر من يهلك ويستحق عذاب القبر من شباب هذا العصر، يبولون واقفين ثم لا يستنجون، هؤلاء لو لم يكن لهم ذنوب غير هذه لكفتهم، لو لم يكن لهم ذنب غير هذا لكفاهم. فالآخرة قريبة، كل آت محقق الإتيان قريب، الله تعالى أظهر في أناس حسن برزخهم وفي أناس سوء برزخهم. هذا الذي حفر له القبر 3 مرات فظهرت الحية منذ مدة قريبة حصل على غير العادة، في تلك الأرض لا تظهر الحيات في القبور حينما تحفر القبور. هذا الرجل إما من أهل هذه الخصلة أي لا يتحرز من البول، أو كان ممن يشك في أمر الدين، لا يجزم بأن ما يقوله سيدنا محمد كله حق. كثير من الناس في أنفسهم شك، ليس عندهم اعتقاد جازم بأن ما يقوله القرآن وما يقوله الرسول حق. هؤلاء إذا ماتوا يعاملهم الله تعالى معاملة الكفار المعلنين، يصيرون مثلهم، لأن الإيمان لا يصح مع الشك. فأسباب عذاب القبر ليست شيئا واحدا ولا شيئين ولا 3، بل عدة أشياء، وأشدها الشك في دين الله تعالى. فالذي يشك في القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله لو تظاهر مع الناس بأنه مسلم، لكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما نضمره ونكنه في قلوبنا. وكذلك هناك أشياء تشهد لمن كان متقيا لربه، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، بأن برزخه شيء طيب، أي مدة القبر بالنسبة له شيء حسن، لا يلقى مزعجا من المزعجات. فالعبد المؤمن التقي بالنسبة له القبر روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، لا يلقى فيه وحشة، لا يلقى هامة من هوام الأرض، لا عقربا ولا حية ولا نملا، لا يتسلط عليه شيء من ذلك، ولا يلقى ملائكة العذاب إلا ملائكة الرحمة. وينور له في قبره، ولا يصيبه وحشة القبر ولا ظلمته ولا ضيقه. وقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام حكاية تقوي يقين المؤمن، فكان عيسى بن مريم ذات يوم مع أناس من أتباعه من المؤمنين المسلمين، وقفوا على قبر، فقال الذين مع سيدنا عيسى عليه السلام من الواقفين على القبر، قالوا: ما أضيقه، معناه القبر بقعة صغيرة. فقال لهم المسيح عيسى عليه السلام: بطون الأمهات التي كنتم فيها أضيق من هذا. وكلام سيدنا عيسى هذا صحيح، البطن ماذا تكون مساحته بالنسبة لهذا القبر؟ الله تعالى أعاشنا في هذا الرحم الضيق. قال عيسى عليه السلام: وإن الله يوسعه على من يشاء. هذا القبر الذي ترونه مسافة ضيقة يوسعه الله على من يشاء. فالإنسان عليه أن يتقي ربه ثم يرجو رحمة الله، أي أن الله تعالى لا يضيق عليه في القبر ولا فيما بعد القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا قبورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.
1: جزع يبيس حن وأن وبكى شوقا واشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزع جماد، جماد ليس له روح، لكن الله خلق فيه هذا الأنين والحنين والبكاء شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى من جذع أن نحن لرسول الله.

0: مستمعين الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع